0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: رقم واحد بسيارتك.
1: احتفظ فيني لنفسي، محتاج انا منهم احد، ليه اشاركهم بشمسي

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا.
3: اوكي
4: هذه حزت مبكر.

0: صباح الخير. جاهزين؟ المجيد كلام الوقت 3 دقائق بس مسموح مثل ما هو يقول.
1: نغم الصباح مارينا.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا. 6:33 يوم الاثنين. على فكرة في ناس عندهم القعدة الصبح وايد وايد صعبة، يعني تحس جنة لما تيجي تقعدهم تقول لهم
2: حاولي

شنو جدولك حق اليوم؟ يس، لازم تعرف اليوم شنو عندك، شنو لك وشنو عليك. عادة أكتبهم بالنوت، وإذا حسيت نفسي لا شوية فاهمها أكثر أحطها بالتدو ليست. بس

0: ساعات من كثر ما أسمع مقدمة نغم الصباح يوميا تبدأ تصير الأغنية كأني قاعد أسمع صح إلى حد ما يعني بمعنى لها حنونة زيادة عن اللزوم. صباح الخير
1: نغم الصباح.
2: صباح الله بالخير.
1: طال عمرك.
3: يسلم عمرك.
1: كل يوم من الستة. I love it.
0: 6:35 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير، اهلا وسهلا، يوم جديد، انت جديد وفرص جديده في الحياه، هذا احلى شيء. انا اسمي طلال الملك وانت اوكي وانت اهلا وسهلا، شرفتونا، حياكم الله. في هالثلاث ساعات راح نقضيهم مع بعض شويه اغاني، شويه سوالف، شويه تغيير جو. يس، اتوقع احنا البرنامج الصباحي الاكثر طاقه وانتعاشا، ونحاول نصحصحك عشان توصل دوامك بحاله افضل من اللي انت مفروض تكون فيها. اليوم عندي 30 سؤال، انت تختار رقم وانا اعطيك منهم عشوائيه شويه. ادري الدوامات مو يعني مو بعز زحمتها نقدر نقول، او الشوارع مو بعز زحمتها اذا أردت التصحيح أكثر، وبنفس الوقت يعني محتاجين شيء خفيف، شيء ما نبي سؤال نفس أمس ولا اللي أسبوع اللي فات شوية فلسفي. خلنا نأخذ الأمور حبة حبة، كذي أخف كذي أريح. أهلا وسهلا، 220-20-94 الأغنية هذه من أمس شيء مخي صار فيني لازم أبلش هالبرنامج. ديانا حداد من سنة ما أدري 98 قبل لا 96-95 شيء، إذا تذكرها برافو عليك. بلش نغم الصباح.

0: رسميا
1: نغم
2: نغم
1: نغم
2: الصباح.
3: اوكي
4: طلع الملك
3: زين خلاص. اوكي
1: نغم
3: الصباح
4: حق المداومين
5: مو شغلي
4: والكاشتين وديش حاول
2: سبع الاربع بنغم الصباح
6: الايلوية الاولي الايلوية لداخل الخارج الدوار. يا جماعة يا جماعة اول مرة في الملعوبة
2: فهمت شيء؟ لا أنا بس الأولوية المفروض حق اللي جايب من جهة اليسار صح؟ يعني أنت جايب الدوار خاص تشوف اللي جايب من اليسار توقف له عشان هو يقدر يكمل مو تقط نفسك. بعدين يا جماعة لاحظت أنه في فئة من قائدي المركبات ها مو سيارات حتى اللي تلاقيهم كل اللي يسوونه هو أنه يقطون نفسهم بالدوار ما يلتفت على الدوار يسار يشوف في سيارة باك سيارة لا بس أقط نفسي واللي يصير يصير انت دبر حالك انت اللي جاي من اليسار انت دبر حالك. يا جماعه تلاحظهم لاحظهم تلاقي جي قاعد يطالع سيده او ماسك تليفون حاطه بناحيه معينه هي مخالفه التليفون هي مخالفه ان انت ما مو منتبه ما ادري وايد اشياء مع بعض بس الواحد يدير باله عشان يعني يتفادى اللي ممكن يصير سواء حقه او حق الناس اللي يعزون عليه. بعد شوي
1: انا بلقيس وانتم تسمعون نغم الصباح.
2: بلقيس عندها اغنيه جديده بعد شوي راح نسمعها امس كان بثها الاول في برنامج مشوار مع عبد الله طلوب والاغنيه جديده وحصريه حق مارينا فهم زي ما سمعت هذه الجملة. وعند الفنانين دائما يخصون اليوتيوب مالهم بالحصرية ما أدري شلون حصريا بيوتيوب يعني كل الناس شافوها واسمعوها يعني وممكن يسجلونها حتى يعني بس خلونا من هذا كله. اليوم عندي 30 سؤال وهالثلاثين سؤال أنت راح تختار واحد من الأرقام من 1 إلى 30 ونشوف شنو الرقم اللي يطلع لك وبناء على هذا راح أسألك سؤالك اللي ممكن يكون سؤال فلسفي ممكن يكون سؤال سخيف ممكن يكون سؤال مخصص لك أنت بالتحديد ما أدري بس اتصل علي على 220-2094 وخلنا نشوف شنو ممكن يكون السؤال. ناسا أو وكالة ناسا من كون دقيقين أكثر اكشفت أنها صورت صورة بتلسكوب جيمس ويب توثق لحظة نادرة جدا لميلاد نجم جديد أوكي داخل سحابة الثور الجزيئية تبعد 450 سنة ضوئية من كوكبنا. والصورة بينت الجسم المعروف باسم HH30 وهو النجم في مراحله الأولى. واو انت متخيل اللحظة هذه شنو ممكن تكون؟ إذا ايش دراهم ان هذا ممكن يكون ولادة نجم جديد ممكن يكون نجم طق نجم ثاني ما أدري بس يقول لك هو محاط بقرص ضخم من الغبار والغاز وانطلاق نفاثات قوية في مشهد وصفته ناسا يعني خلاص عرفنا السالفة مو ولا دش بالتفاصيل أكثر بس يعني ممتع هذا الموضوع. غنيمة صباح الخير.
7: صباح النور.
2: شلونك؟
7: طالونك.
2: أكثر وحدة تقعد ببتشر أول وحدة تطلع بالشوارع بالكويت تبطلنا الطريق وتقول لنا يلا أنتوا دوركم الحين تطلعون بعدي أنا.
7: لا عشان أقول لكم زحمة مو زحمة غبار كل شيء أقول لكم.
2: هو في زحمة الحين؟
7: لا والله
2: كلش صح احسن بس تدري متى الزحمه صايره
7: على الساعه 8:30
2: صج الصبح يعني ها لان انا بالبرنامج فما ادري انا اشوف زحمه الليل
7: 8:30 9 الا تبلش الزحمه
2: اي صب
7: على خط الملك فهد
2: اوكي زحمه زحمه يعني يوقف الشارع
7: لا لا يعني تلاقي مكان واقف الشارع مكلا
2: يمكن عشان اعمال الطرق اللي قاعد تصير
7: لا عشان تصادفهم إشارة قدام
2: ممكن ممكن صح اي بس بالليل في زحمة ما نحبها صح اي بالليل تصير زحمة زحمة يصير شو السالفة يا جماعة عسى ما شر
7: ما شر وانت رايح السالمية صوب البدع وكذي
2: اقول تو الناس العيد ها
7: انا بالنسبة لي والله اصلا ما قمت العيد
2: العيد الله يسلمك الاسبوع الجاي ان شاء الله
7: والله كنا بسرعة صار
2: كنا قالوا الوقفة يوم الثلاثة في الأربعاء راح يكون العيد يا المفروض يعني
7: هو المفروض
2: ايه ننظر عاد نشوف يعني العيد الكبير ها
7: العيد
2: الحجاج
7: والله يسمونه عيد اللحم بعد
2: عيد اللحم صح صح غنيمة من 1 إلى 30 اعطينا رقم
7: 25
2: سؤالك يا غنيمة يقول لغة ودك تتعلمينها غير الانجليزي والاسباني
7: والله ودي بالهندية انا عارف طراطيش
2: شوية شنو سمعيني
7: لا فشلة
2: ليش فشلة؟
7: أخاف أقطة بدليات
2: مو أنت تقولين عارف أنت قلتي مو
7: عارف مو عارف لا يعني لما أحد يسولف يعني ولا أشوف فيلم هندي مو مترجم تلاقيني أنا فاهمته
2: يعني إذا حشوا فيك
7: لا إيه لا حشوا ولا لا يسبوا بعد الله يسلمك أطالع
2: تعرفين وتشايد أنت
7: إيه وأقول ترى أدري إيش قاعد تقولون
2: انا اشوف انا اقول ادري ايش قاعد تقولون سواء فهمت ولا ما فهمت. لا خليهم ما يسولفون قدامي.
7: لا ساعات يكون فاهم لا وارد عليهم بنفس كلمتهم فيسكتون. اوه انت شلون يعرف ابي يعني يعرف
2: السؤال اللي يطرح نفسه منو علمتش؟
7: كثر ما اجاب الافلام الهنديه
2: مهم صح والترجمه دقيقه تكون تحت يعني.
7: لا ساعات تكون لا يعني اطالع حب يعني مثل اللي يحطونها بكذا قناه بكذا قناه ترجمتها غير.
2: فاهمش في بعضهم يجملون الجمله في بعضهم يكتبونها مثل ما هي.
7: اي بعدين لا والخبره يعني واحده طالع افلام هنديه من الروضه لحد الحين فصرت
2: عارف عشان كذي. عشان شيء سؤالي راح يكون شنو احلى فيلم هندي شفتيه بحياتك؟
7: وايد افلام.
2: احلى فيلم
7: بس احلى فيلم خدا قوا
2: مو ديف داس ولا كابي كوشي.
7: لا ديف داس لا هذيل أبوي بعد ما أقدر أتحكى بس خدا قوا لا أول أمس أنا قاعد طالع وأصور بالسناب
2: وتبكين
7: إيه وبنتي تضحك علي
2: بعد
7: تقولي أنت كل مرة طالعين تبكين أقولها أنت شارفك تقولي غير الفيلم أغير الفيلم تقولي أنت ليه حين تبكين
2: غريبة. أذكر ما في أي فيلم كان ينعرض بالسينما بالكويت يمكن بال 2013 2014 شيء كذي كانوا الأوادم لما يدشون السينما يعطونهم جوت كلينكس.
7: أكيد فيلم الفردوس.
2: ما أذكر أي واحد كان بس أذكر يعني ناس من أهلي راحوا وكذي قالوا عطونا جوت كلينكس سينما معينة لهالدرجة هم متوقعين الناس يبجون يعني.
7: يمكن كبي خوش كبي غم كان حزتها.
2: يمكن لا أقدر.
7: لا بعدها بعد لا قبلها
2: ديف داس. لا حتى ديف داس الفيلم الوحيد الهندي اللي رحت له بحياتي ترى.
7: لا انا رحت افلام وايد
2: اي اكيد الحمراء
7: يعني الله لا الفردوس
2: فردوس صح
7: اي يعني ابوي يعني الله يرحمه كان خلاص موقف كل يوم كل ثلاثه وخميس يعني الخميس سينما ثلاثه مرقاب يودينا
2: هذا مكانه
7: اي يعني مرقاب نروح نشتري اشرطه مجلات اللي نبي والخميس يعني ندش مق المحل
2: لازم
7: نتعاول نتعشى وداشين السينما.
2: سويتي له دعايه لازم تعزميني عليه.
7: اعزمك عليه بس صار مو مثل الاول.
2: بس عاد
7: احترم
2: غنيمه من على شيء وايد حلو حياك الله
0: نغم الصباح هلا جود
2: مورنينج 6:51 دقيقة في نغمة صباح نفس اللي صار مع غنيمة دق علي تعطيني رقم معين أعطيك سؤال موجه لك أنت قبل أدش البرنامج الساعة 6:11 دقيقة وصلني مسج من أبو محمد يقول صباح الخير يا طال ما يخالف أغنية نبيل شعيل من جلسات وناسة 2017 اللي اسمها نار الهوى أكيد ممكن أنت بعد إذا ودك تسمع أغنية دق علي أو أدني مسج أسهل لك على 220-20-94 هذا هو نغم الصباح شوية عشوائيات وشوية أشياء مرتبة.

0: نغم صباح.
1: في مصطلح اسمه فومو، يعني fear of missing out، معناته بالعربي الخوف من انه يفوتك شيء، او مثلا ربعك يطلعون بدونك، او شيء يصير مثلا حدث معين وانت طافك. هذه الأبراج هي الأبراج من ناحية أكثرهم اللي يحسون طافني شيء أو ما طافني شيء. من ناحية الأكثر اللي يحس إنه لازم ما يطفني شيء هو الجوزة، الحمل والأسد. بس الثور والسرطان والحوت هم أكثر الأبراج اللي مو فارقة وياهم، عادي يعني صار اللي صار، يصير اللي بعده مو مشكلة.

0: اذكر اول مره سمعت هذه الاغنيه. تذكرون محل العود اللي حرف الفي كان بالبريده؟ ها تذكرون انها 2003 4 5 كذي. دخلت ولا مشغلين هالاغنيه الاغنيه العجيبه ياسمين مع الراحل محمد رحيم من اغنيه تهبان علي هوا. اسامه المذن انت مطلوب حاليا.
1: حاله الطقس اليوم
2: اصبح عليكم بالخير ويومكم سعيد. وحاله الجو متوقع اليوم الاثنين وفي الايام القادمه متوقع جو حار وهواء شمالي غربي معتدل السرعه، تتراوح سرعه الهواء من 12 الى 38 كيلومتر بالساعه وسحب متفرقه. وبالليل الجو معتدل وهواء جنوبي شرقي خفيف الى معتدل السرعه، تتراوح سرعه الهواء من 10 الى 30 كيلومتر بالساعه وسحب متفرقه. العظمى متوقع 38 درجه مئويه والصغرى تنخفض الى 25. في الايام القادمه متوقع باكر الثلاثاء في يوم الاربعاء جو حار وهواء شمالي غربي معتدل السرعة ينشط على فترات، تتراوح سرعة الهواء من 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة. العظمى المتوقع 42 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 25. أتمنى لكم يوم سعيد. كان معاكم أسامة المذن ونرجع الحين مع نغم الصباح ومع السلامة.
1: صباحا
3: طابور طابور
1: يلا يلا قوم صحصح
3: واحد طبيعي
1: واي زحمة نغم الصباح
0: في جملة قالت هل هي صجية ولا لا؟ قالت واي زحمة. في زحمة؟ ما أدري. أنت وترى على فكرة يعني غير أن أنت رايح دوامك أنت عندك وظيفة جانبية أنك تدق علي تقول لي مثلا الجو شلون صاير. الحين أدري الجو مل راح يظل كذي يعني ما راح يتغير في شيء، ولكن في حالة أنه مطر مو مطر أنت كمستمع دورك وايد واضح ومهم عندي بالبرنامج. هذا رقم واحد. رقم اثنين دورك أيضا مهم تقول لي وين الزحمة صايرة. على هالأساس دق علي الحين خل أسألك من 1 إلى 30 إذا اخترت رقم شنو راح يكون سؤالك على 220 20 90 4 أو عن طريق الواتساب. رايح دوامك ودك تسمع أغنية أو ودك تسولف معي سالفة، هاي أنا قاعد هالثلاث ساعات كلهم حقك أنت. بدبي مسوين محطات تغذية تشتغل بالذكاء الاصطناعي عشان يوكلون الحيوانات الضالة سواء كانوا قطاوة مثلا أو أسكم الله جلاب. الجهاز راح يتمكن من معرفة شنو نوع الحيوان اللي قاعد يتحرك وبعدين راح يعطي الأكل بناء على نوع هذا الحيوان. فيقولك تقريبا ركبوا 12 محطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الحدائق والمساحات العامة بس عشان يقدرون يوكلون هذه الحيوانات بشكل منظم وأكثر استمرارية. على 220 20 90 4 خلنا نسولف مع بعض وخلنا أسألكم واحد من هالثلاثين سؤال اللي ممكن يكونون ناطرينكم. أحيانا تحس أن أنت بطيء أو تحس أن حياتك ما عندك فيها شو أقول لك يعني مو قادر تنجز فيها، عشان كذي حط بالك هذه النقطة. في مرض اسمه مرض العصر أو بعيد عن مرض العصر مرض العصر شيء ثاني، ولكن مرض بالفترة الأخيرة سنوات الأخيرة كنا نعاني منه اللي هو مرض الاستعجال. إن أنت بس تبي تخلص كل شيء، تبي تخلص كل شيء بيوم واحد. يقولك هذا هو مو اضطراب طبي، هو نمط سلوكي نفسي أنت تطور نفسك بنفسك، وهدفه هو أن أنت بكل بساطة تبي تسابق الوقت. الشعور هو انك دائما تحس ان مخك بطيء وانت تبي تستعجل الامور فتلاقي نفسك قاعد تسوي اشياء غلط او قاعد تدش الطوفه ساعات. رقم اثنين مهم انك تعرف ان انت قاعد تتعامل مو كل شيء في الحياه مهم او في حاله طوارئ لازم تخلص الحين. في بعض الاشياء تقدر تخلصهم، في بعض الاشياء تقدر تعطيهم حق احد ثاني يخلص لك اياهم، في بعض الاشياء تقدر تاجلهم، وفي بعض الاشياء تنلغي. عشان كذا دائما اقول لك لو تكتبهم على ورقه او تكتبهم بالنوتس بالتليفون راح تعرف شنو لك وشنو اللي عليك. رقم ثلاثة وايد مهم ان جهازك العصبي لازم ما يكون بحاله استنفار، لان هني انت تبدا تاخذ القرارات الخاطئه في حياتك. ورقم أربعة وايد مهم ان لا تسوي اكثر من شغله بنفس الوقت. يعني اللي يمكن بالسنوات اللي فاتت كان وايد يركزون على نقطه انه حلو الواحد يقدر يسوي اي شيء اكثر من شيء بنفس الوقت، بس هذا كله راح يعطيك نتيجه سلبيه لأن أنت بالنهاية هم بشر يعني، فتقدر تركز على شيء تخلصه تروح حق المرحلة اللي بعدها. إذا يعني تبي تخلي هالموضوع يصير أرتب لك في حياتك، أما إذا تبي تخلي هالأمور مثل ما هي، في ناس مستانسة على حياتها مثل ما هي، بس يعني كل شيء وله عواقبه. سمعت أغنية شيرين إيه سمعناها تباعا بس شاكيرا الأخيرة اللي هي أغنية كأس العالم اللي بعد شوي راح أشغل لكم إياها مرة ثانية. أمس سمعناها أول مرة، ولكن من ضمن الأسامي اللي انذكرت بالأغنية كريستيانو رونالدو، إنيستا، بيكام، كاكا، ميسي، امبابي وصلاح. ويعتبر صلاح هو أول فنان أوكي أول لاعب عربي يعتبر ضمن أساطير كرة القدم في أغنية لكأس العالم تكون رسمية. طبعا بعدين ذاكرين أسامي الدول وغيرها يعني شوي لما نسمعها ركز على الجملة شلون انقالت وين انقالت. وصلني مسج هني يقول صباح الخير ممكن حاجة لإليسا مكتوبة جدي حاجة لإليسا. إيه أوكي توقع إليسا بتماين على البيت واحدة من الأغاني اللي كذي يعني صباحية من نوعها. أنا إليسا دائما تنسمع الصبح ممكن إيه بس هل ممكن في يوم من الأيام إليسا تصير مقابل

0: أغاني إليسا اليوم الساعة 9 على مارينا FM.
1: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: نغم الصباح.
3: صباح الخير
4: مع طلال ملك.
5: عندي 30 سؤال، واحد منهم راح يكون سؤالك أنت إذا اتصلت الحين واخترت الرقم اللي تبي. الرقم اللي اختاره للحين هو مجرد الرقم 25، فعندك غيره 29 رقم تقدر تختار منهم. صباح الخير اللي راح دوامه، أهلا وسهلا على 220-20-90-4. نسمع أصواتكم وانت رايحين دواماتكم اليوم، نشوف منو اللي مصحصح كفاية ومنو لا. واحد منكم عشوائيا راح يتم لعب مسابقة مصحصح ولا معك بشكل عشوائي. في حالة ان انت كنت مصحصح برافو عليك، في حالة انت ما كنت مصحصح كفاية فأنا آسف، انت راح تطلع على الهواء وراح اما تنجح او لا. هي 10 اسئلة ب60 ثانية بس، هذا كله بالثواني الجاية لما تتصل راح نسمع سوالفك. يوم السبت اللي فات كان يوم المرأة الكويتية، وكان يوم زاخر باحتفالات مختلفة، وايد من الجهات المختلفة بالكويت احتفلت بطريقتها الخاصة، سواء بتسليط الضوء على الشخصيات النسائية الموجودة في هذه الأماكن أو بذكر يعني نساء الكويت بالسنوات المختلفة وإنجازاتها المختلفة. ولكن لفت انتباهي هذا الموضوع، يقولك 47% من المناصب القيادية والإشرافية في الكويت لكوادر نسائية، بالعكس شيء يرفع الراس. تقريبا اكثر من يعني تقريبا نص المناصب الاشرافيه والقياديه في الكويت، يعني 47% نسبه كبيره، والمراه الكويتيه دائما تقدر، والمراه الكويتيه قدها واثبتت هذا الشيء لطالما، ما هو شيء جديد عليها يعني. وبمناسبه هذا اليوم فقط احنا قاعد نتكلم بهذه النقطه يعني. فيا يعني كذي الواحد يرفع راسه وهو مرتاح من هذه الأمور. يحوشكم أحيانا، ما أدري يعني أنا كاد تصير فيني قبل، إن وأنت نايم بطات ريولك واحدة منهم تتشنج. أوش إيه بايخة وتعور. يقول لك شنو السبب اللي خليك، أو يعني أحيانا ممكن نسميها مو بس تشنج، كنا طقني عرج مثلا بطاتي أو بريولي. السبب اللي يخليك حتى تقعد من النوم هو انقباض وايد مفاجئ وعنيف للعضلة الخلفية حق الساق اللي احنا نسميها البطات، وتصير وايد يابسة. السبب الأساسي يقول لك هو نقص المعادن اللي هما المغنيسيوم والبوتاسيوم. فهي على فكرة هذه يعني هي حبوب انت تاخذهم، هي بالضبط انها زيت حق العضلات، فتمنع التشنج وتساعد على الاسترخاء، وبنفس الوقت الجفاف، قلة الماي ها اللي انت تشربها خلال يومك، فما يصير في توازن بالالكترولايت عندك بجسمك، بهالسبب يخلي الجفاف يكون يعني العضلات هي اكثر شيء راح يعاني. هم لا تنسى الاجهاد، الوقفة طول اليوم او تمرين مكثف بدون ما يكون في اي ستريتشنج او تمارين إطالة، الحكي لك يا طلال، هذا هم ممكن يؤدي الى هذا التشنج بالليل، وطبعا وضعية النوم. بس يعني شلون النوم، الناس في ناس تنام على بطنها زين واصابع ريولها تكون مشدوده، كلها قاعد تسوي تمارين وهي نايمه، عارف شلون. هم اثناء الحمل والدوره الدمويه يكون في يعني لخبطه نوعا ما، فالضغط يصير على اورده الحوض فيبطئ تدفق الدم ويقلل الاكسجين للعضلات. الحين افضل شيء تسويه هو ان ريلك نفسها يسوونها حركه الفلكس اللي هي عقف القدم، ان لما مثلا تحرك ريلك فوق وتحت فوق وتحت، اللي هي قدمك نفسها مو الساق، لا القدم نفسها، وتسحب اصابع دينك لين صبر كبك، صابع ريولك عفوا لين صبر كبك اكثر، او انك تضغط على الارض يعني توقف على الارض بارده او غيره، فالضغط والبروده يهدون العضله يعني. فهذا هو السبب. واخيرا صار عمري 45 سنه توني اعرف شنو اللي سبب هذا التشنجات. صار كنت صغير كان يحوشني يعني، هم وانا صغير كنت لازم اخذ مغنيسيوم عشان اعرف شو السالفه. صباح الخير ام عبد الرحمن تقول انا وايد تصير معي وعرفت الحين ان مغنيسيوم اي، بس انا قاعد يعني شوف بعدين يعني خلينا نقول مثلا بالعشرين وصاعد ما يحوشني، بس قبل كان يحوشني الحين عرفت ايش السالفه. اوكي زين، المغنيسيوم شنو موجود من الاكل اللي احنا ما كنا ناكله بهالحاله؟ ما ادري بصراحه، بس يعني عرفنا، انا عرفت ام عبد الرحمن عرفت. وتخيل نفسك انت بالمترو بديره معينه رايح هني هناك، مره واحده واحد من الناس اللي معك بالمترو أو بالباص أو أيًا كان يبدأ يغني ويقول
6: Our loneliness is killing me.
3: There we go. I must confess, I still believe.
5: راح تشارك ولا؟ يلا يلا الباص كله. مو غلط بالعكس يعني. لا طالما كانت الموسيقى هي اللي تجمع الناس كلها مع بعض. صباح الخير. 27 دقيقة في نغم الصباح.

0: عجبتني من سنة 98 خلوها على صوب. خلوها حق أي دغنية في سيستم مارينا FM، أغنية بتعاون من علي بوغيث الكويتي اللي كتب الكلمات والألحان والتوزيع للمغربي جلال الحمداوي. هذه هي أغنية
1: جديدة، أغنية جديدة تسمعها الحين على مارينا FM 94.
2: أنا بلقيس وأنتوا الحين تسمعون أغنيتي الجديدة الحب يحلي من ألبومي الجديد فقط وحصريا على مارينا FM.
3: ما

0: أنا بلقيس وأنتوا تسمعون نغام الصباح.
1: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
2: باجي إعلان واحد بس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: نغم الصباح.
3: صباح الخير، اليوم الاثنين 18 مايو، درجة الحرارة الحالية 26 وراح توصل 33.
4: أخبار الديرة.
3: أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إدراج خدمة تجديد إذن عمل الشريك عبر بوابة أسهل الإلكترونية في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إنجاز المعاملات للمراجعين. اعتمد وزير الصحة

0: تبعها خفض أسعار 1922 دواءً ومستحضراً صيدلانياً ومكملاً غذائياً لتكون الكويت الأرخص خليجياً. خلال مسيرة امتدت لعشر سنوات، يواصل الصندوق الكويتي للتنمية شراكته مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف دعم اللاجئين والنازحين حول العالم من خلال التخفيف عن معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحسين ظروفهم في الدول المستضيفة. ويجسد الصندوق الكويتي للتنمية من خلال مبادرته الإنسانية نهج دولة الكويت القائم على مد يد العون ودعم المتضررين حول العالم. وبآخر خبر من أخبار الديرة، أعلن القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي عن اكتمال استعدادات القنصلية العامة لموسم حج 1447 هجري وجاهزية فرق القنصلية لتقديم الدعم والرعاية لحجاج دولة الكويت بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في إطار حرص دولة الكويت على رعاية مواطنيها في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم.
1: أخبار الديرة مارينا.
0: 7:31 دقيقة في نغم الصباح، كانت هذه أخبار الديرة. صباح الخير، أهلاً وسهلاً. اليوم عندي مجموعة أسئلة مختلفة أقدر أسألك إياها إذا اخترت من 1 إلى 30، لكن قبل شوي أنا بعلق على سولف تحت الهواء عن الأمثال. في ناس كلامها رايح راد، قاط لك مثل هني هناك، أنت شنو المثل اللي دايماً ما يطيح من لسانك؟ خلنا نسولف.

7:35 دقيقة في نغم الصباح. حنان تقول المثل اللي ما يطيح من لساني هو كل من يرى الناس بعين طبعة. تقول كل ما وصلوا لي حكي فلانة قالت فلانة صار شيء. لا لا لا كل من يرى الناس بعين طبعة. أنت شو المثل اللي ما يطيح من لسانك؟ قل لنا

0: 47 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير أبو محمد. مسج يقول الشوارع اليوم وايد هادية لدرجة أن أنا من صباح الأحمد إلى مقابل المارينا تقريبا ما طقيت لا بريك وسلاسة بالشارع من 46 ل 27. يعني أنت قاعد تتكلم عن تقريبا 40 دقيقة بدون أي بريك ولا برافو عليك. حلو الواحد طريقه يكون سالك لهالدرجة. إيش كثر جملة إن الواحد حديثه مع نفسه داخليا ها هو اللي يحدد شلون يكون خارجيا. عارف شلون؟ إن مثلا حياتك هي عبارة عن اللي أنت شلون تكلم نفسك. أنت هل ترفع حق نفسك؟ هل أنت تشجع نفسك؟ هل أنت جلد الذات عندك أعلى درجاته؟ ها؟ لأن هذه كلها أشياء الواحد أحيانا أسمع هذه الجملة يقول لك مثلا أوه أنا عندي جلد الذات أوه على شيء حلو حاول تخففه. لا لا بالعكس هو اللي حركني. هو يحرك بس ترى أهم يطق يعور يعني بالنهاية ممكن نفسك أيضا تتمرد عليك في حالة أن أنت كملت بهالطريقة. بس يعني كل واحد طريقته مع نفسه. حلو الواحد ينتبه على هذه الأشياء أن أنت شنو اللي يخليك توصل لهالمرحلة من نجاح أو من الفشل. تذكر أن الحوار اللي قاعد يصير بينك وبين نفسك هو كل شيء قبل الله أنت تكون واحد يعني الاتهامات خلتي أول شيء حق نفسك وبعدين لأن هذا هو نصف حل المشكلة قبل لا يكون أي شيء ثاني. موضوعنا اليوم في نغم الصباح عندي سالفتين عندي من 1 ل 30 اختار لك رقم خد شوف شنو رقمك اللي بيطلع لك سؤال كذي عشوائي لك أنت وبنفس الوقت إذا قلت لك شنو المثل اللي ما يضيح من لسانك. يعني في ناس يحبون الأمثال لأن الأمثال تعبر الأمثال تقول تفض يعني تختصر لك هذا كله بكلمة واحدة.
1: طلال تحب وظيفتك؟
0: جدا
1: جدا زين. انا راح اقول لك وظائف اختار واحده منهم.
0: زين كم وظيفه؟
1: 10 تقريبا.
0: اوكي اختار واحده لازم منهم بس.
1: اي واحده. أوكي. مختبر مختبر اسره فاخرا.
0: اوكي يعني انام على السرير عشان اعرف.
1: اي بالفنادق
0: اذا يازني ولا ما يازني.
1: حارس جزيره استوائيه.
0: لا شكرا.
1: مصنف محتوى حق نتفليكس.
0: اي حلو.
1: اوكي بناء ليجو محترف.
0: لا اعرف واحد ممكن يسوي شيء بس مو انا.
1: متذوق شوكولا.
0: اوكي
1: اي وفي مختبر الزحلاقيات اللي المائيه.
0: زحلاقيات مائيه هذه اللي ممكن بالنص شيء تختنق وتوقف بالنص.
1: اي ممكن
0: تعلق فيها. يا زين
1: اللي يجرب الالعاب الفيديو جيم.
0: مو صادق.
1: مصور يخوت فاخر.
0: لا ما راح اصور صور مو حلوه.
1: ضيف سري في الفنادق يقيم.
0: هذا حلوه.
1: اي هذا
0: ضيف سري هذا يسمونه شنو الزبون الشبح اللي هو يعني جاي يختبر ويشوف السيرفس شلون صاير بس ما راح يقول انه هو يشتغل حق منه. فانت وحظك يعني
1: المشرفه السريه نفس حياه الفهد. الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: ومربي صغار باندا.
0: صغار الباندا ادير بالي عليهم وينهم
1: ما ادري بعد.
0: لا تعليق. من وين جبت الوظائف عفوا؟
1: كان موجود الخبر.
0: لا من وين جبتهم يعني خبر اكيد خبر بس من وين؟
1: شنو من وين؟
0: يعني شنو الفكره من وراء الموضوع؟
1: يعني بتشوف انت لو انت يخيرونك الحين تضل
0: رقم مال نتفلكس. زين
1: صدق؟
0: مال نتفلكس زين. اي مصنف محتوى. عبد الله صباح الخير.
2: صباح النور. هلا والله.
0: حياك شلونك؟
2: زين الحمد لله.
0: من 1 ل 30 عطني رقم خلينا نشوف شنو سؤالك بيكون.
2: رقم
0: 10. العبد سؤالك أكثر كلمة تنرفزك إيه هي؟
2: أكثر كلمة
0: نرفز لما أحد يقول لك هالكلمة. طيب ممكن تكون كلمة عادية نفس أوكي يعني
2: أن لما الجواب يكون كلمة واحدة يعني تكون مثلا أن متحمس عندك خبر أو شيء ان عندك سالفه كبيره تكلم احد عنها يرد عليك انا بس اوكي
0: اي انت قاعد كل اللي عندك وهذا اقول لك اوكي انا تعبت نفسي وانت بس كلمه واحده راد علي لو ساعات بعد مو اوكي تصير اوك. حياك الله يا العبود. 22 20 90 4 انوار نور.

0: أرى صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا. طالع البيت متأخر اليوم يا أنوار.
1: طبعا.
0: الكل طالع متأخر على فكرة اليوم، مو بس أنت. تدرين شلون أقيسها أنا؟ أقيسها بالاتصالات. أقيسها باتصالاتكم. إيه. لما أشوف قاعد يدقوا علي من 6:30 أقول ما شاء الله عليهم، عندهم اجتماع مبكر. إذا دقوا علي 7:15 أقول أوكي طبيعي، إذا دقوا متأخر نفس الحين. والله عليكم بالعافية، زين تسوين؟ محتاجين ننام؟ جت أيام ما كنا ننام فيها. ها؟
1: الله لا يعودها
0: يا رب إن شاء الله أمين. قولي لي من 1 إلى 30 كم رقمك؟
1: 8.
0: وسؤالك يقول أكثر دولة سافرت لها أنوار هي؟
1: سوريا.
0: سوريا، أوكي. والدولة اللي ودك تبدين تسافرين لها أكثر شنو هي؟
1: يعني أنا رحت لها بس أبي أروح بعد يعني لندن.
0: لندن ما تنمل.
1: ما شبعت يعني. يعني بعد.
0: متى أحلى وقت؟
1: يعني آخر 8 أول 9.
0: ما يكون ناس ردوا ها؟ الناس ردوا إحنا. أحب الناس اللي تدرسها كذي.
1: والجو كنت
0: روايت خيالي. صح صح. لا هو حر ولا حر أوروبا عاد. حر أوروبا.
1: أتمنى شهر 2.
0: إيه هم صح. أنا مجرب أروح لندن 4:30. تدري شنو الجو جبار؟ ولا غلطة. إيه.
1: إحنا ما نقدر مشكلة.
0: أدري. كانت سفرة بثلاث أيام يعني. بس مو عائلية كلش يعني.
1: ثلاث أيام ما تسوي شيء.
0: أدري. أنا رايح نيويورك 4 أيام. منصدق؟
1: لا
0: مو إيه. يعني عندي بعض القصص الممتعة في حياتي اللي ما أتمنى تتعاد مرة ثانية.
1: كتاب
0: كل شيء، كل غرابة كلهم أقولهم على نغم الصباح. أتمنى لك يوم وايد حلو يا أنوار. 220-20-94 يا أم صقر، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: كيف الحال؟
2: إن شاء الله تمام.
0: شو السالفة؟
2: امتحانات بلشنا.
0: ما يخالف عادي.
2: تعدي ولا راحة ولا تفكير. يعني طبعا التفكير بالمنبه أكثر من الامتحان نفسه.
0: تدري متى أنا أنقهر على عمري؟ لما أقعد من النوم أشوف المنبه أنا قاعد قبل المنبه.
2: بالضبط. شكرا. عفوا.
0: في داخلي
2: وتحاتي المنبه يرن
0: داخلي منبه شغال أقوى من هذا.
2: بالضبط. هذا اللي تعبنا.
0: الله كريم.
2: إن شاء الله.
0: متى يخلصون إن شاء الله؟
2: ان شاء الله 21.
0: 21
2: لانه ما في بريك، على طول ورا بعض.
0: وكم جندي قاعد يشتغل على الامتحانات عندكم بالبيت؟
2: بس صقر. بسم الله عليه. الله يحفظه ويوفقه ان شاء الله.
0: يا رب امين. الحين اختاري لي من 1 إلى 30 اي رقم؟
2: 7.
0: وسؤالك يقول الابلكيشن اللي ودك تمسكين تليفونات الاوادم كلهم وتمسحين هالابلكيشن من تليفوناتهم.
2: تيك توك.
0: صح؟ توقعت الاجابه.
2: يعني ما يصير.
0: صقر ما عنده؟
2: المهم صقر يبطل عينه على التيك توك.
0: وانت ايه تبطل عينك على اي ابلكيشن؟
2: انا بطل على الواتساب اشوف منو عاش منو حيا منو.
0: صادجه والله صادجه.
2: لا وصلنا لمرحله ان التيك توك قال التيك توك قال الشيخ الفلاني بالتيك توك قال ما ادري الدكتور
0: كل شيء بالحياه بالتيك توك.
2: لا والمشكله شنو؟ موضوع واحد وكل دكتور يفتي اساس انه او مثلا يعني شنو فيه. لا صراحه برنامج متعب.
0: اي معلومه عرفناها لازم نعرف عكسها من تيك توك.
2: يعني بالضبط. يعني قبل كنا نلجأ حق تشارم أو جوجل إذا صح؟ بنطلع مثلا شعر درس شيء. صار التيك توك الماما والبابور واليد واليد والحفاد وكل شيء.
0: توني سألت شات جي بي تي قلت له عطني أمثال كويتية مشهورة. زين كان يعطيني مثل ما أدري أول مرة أسمع ما أدري هو صج ولا لا اللي هو وينه باب النجار مخلع. ما توقع كويتي المثل؟
1: لا مو كويتي.
0: أيوه شكرا. أنا قلت لك كويتي هو ما عطاني كويتي.
1: هو أساس إنه عربي يعني يزال الله خير يعني اجتهد.
0: يألف يحب يألف وإحنا رايحين وراه يلا هو قال.
1: حلو والله إحنا ما عطينهم ماي صراحة.
0: أي والله إحنا مكبرين إحنا مقوين شوكتهم.
1: حلو والله.
0: أتمنى لك يوم حلو يا أم صقر.
1: أجمعين يا رب.
0: باي باي. 220-20-94 أي وجمالة.
3: أهلا.
0: صباح الخير. طلع متأخر.
3: صباح الورد.
0: أمون على المدير. عادي
3: لا أنا المديرة.
0: هذه شنو كانت الأغنية؟
3: my own business.
0: هي my own boss صح ولا لا؟
3: خلاص.
0: كفو
3: أطلع وقت اللي أنا أبي.
0: بس أنا أعطي الحق حق راعي الحق اللي هو أنا بهالحالة.
3: طبعا.
0: قولي لي الحين رقمك من 1 إلى 30. سبعة اختارتها قبل شوي. اللي سألناها كانت مصقر أول تطبيق طيب. تمسحين من تليفونات الناس قالت تيك توك.
3: 15
0: وسؤالك يقول متى آخر مرة ضحكتي فيها لدرجة دمعتي؟
3: والله من يومين.
0: أوكي حلو.
3: إيه كانت يمعت عائلة ونطرح موضوع كذي فن وضحكنا يعني. الحمد لله دائما إحنا من وقت ثاني
0: دموع الضحك أحلى دموع أحلى دموع. بس ساعات البطن يعور من الضحك بس خلاص سكتوا سكتوا بطني يعورني.
3: لا ومع العمر نفس ما يساعدك بعد
0: صح
3: يعني أنت you have to be aware إنك أنت قاعد تضحك من قلبك فslow down شوية انظر انظر
0: صادجة صادجة الله يسهل إن شاء الله. أتمنى لك يوم حلو دربتش خضر يا جمالة. أهلا وسهلا. 220-20-94 سحر نغم الصباح تقول ليلى مهكرين مخي أنتو من شوية. أقول أبي أغنية قديمة حق عمرو دياب ولا طلالي شغل لي خلصتي في كل الكلام. ليلى عندنا ترى يعني مرينا من 20 سنة وياك من 2005 مو معقولة ما نكون كوننا هذا التخاطر الذهني بيننا وبينكم. يعني صباح الخير. المثل اللي دايما أقوله عبدالله يقوله هو first comes first wins. المثل هو first comes first served اللي هو يعني اللي من صبق لبق نقدر نقول بالكويتي. بس أحب أسوي الأشياء السهلة بعدين الأشياء الصعبة ما فهمت ولا شيء منك بس ما يخالف.
4: أغنية جديدة أغنية جديدة تسمعها الحين على مارينا أف أم 90.4.
0: أتوقع اليوم صباح الأغاني الجديدة لأن قبل شوي سمعنا أغنية بلقيس الجديدة الحب يحلي واتفق الحب يحلي. راشد الماجد عنده أغنية جديدة من كلمات الخفوق ألحان أحمد الهرمي وشي يعني راشدي من نوعه ما أدري أنت تقرر. أنا بالنسبة لي راح أعطيك رأيي بعد ما نسمع الأغنية. أبي أسمع رأيك أنت على 220-20-94 وخلنا نسولف. عندي 30 سؤال أبيك تختار رقم منهم. أما الحين راشد الجديدة.

0: أي وقت ومن أي مكان. اسمعوا شوف مارينا اف ام على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو. معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: تعالي واسمعي نغم الصباح.
3: نغم الصباح.
4: أم عبد الرحمن تقول المثل اللي ما يضيح بلساني هو اتقي الشر من أحسنت إليه. وللأسف يتكرر معي الموضوع ومو قادر أتعلم. مريم تقول المثل اللي ما يضيح بلساني هو أعلى ما بخيلك الركبة. طبيعي إن أنا وايد حاب أغنية هاليومين نازلة بسنة 97.

0: بالعين مو الكحيلة الكحيل. ليه لازم تكون كذي؟
1: مع ترى الملك
2: أحبه أقول روح دوام إن شاء الله أبرك لك.
0: الساعة 8 بالضبط بنغم الصباح. صباح الخير، أهلا وسهلا. يوم الاثنين، يوم بداية الأسبوع للكثير من الدول حول العالم، ولكن احنا نكون اوريدي بلشنا من اليوم اللي قبله، ف يعني أمورنا طيبة.
3: طبعا عرفت ليش وزني ما ينزل؟
0: ليش؟
3: ما قاعد انام عدل. يقول لك في دراسة نقص النوم يحول الأكل إلى دهون حتى لو قاعد تسوي رجيم. فأنا نام متأخر حق نغم وقاعد مبكر
0: حق نغم بعد
3: حق نغم فيعني ما قاعد أضعف.
0: شلون نام متأخر حق نغم؟ أنا نام متأخر مو عشان نغم، بس أقعد مبكر عشان نغم. ترى على فكرة احنا نسمي نغم يعني كأنه شخص جينا نعرفه يعني. تعرف صار على نغم اللي هو نغم صباح في الحالة، بس يعني نعطيه اسم وكأنه هو يعني هو كيان بروحه، وهو كيان يعني كيان عمره 20 سنة، أكثر من 20 سنة، 21 سنة تقريبا. فقلة النوم تؤدي إلى
3: تحويل الأكل إلى دهون،
0: اي فما منها فايدة تصير، تحول وتتراكم.
3: فمن كذين المدربين يقول لك لازم تنام
0: تنام تنام نام عدل نام عدل أكل عدل أكل عدل بس نام عدل. تصدق هلا حط جماعة أكثر أنام أكثر من شنو 6 ساعات 7 ساعات بالكثير؟ يعني حتى لو كل الظروف كانت تؤدي لأن الواحد يقدر ينام مرتاح، مطفي الليتات، كل مسكر الشتر، خربس الغرفة، بس أرجع ما أدري يمكن
3: أطول مدة نمت فيها إيش كثر؟
0: ما أتذكر. يعني أنت عارف اللي يقولك مثلا أنا يومين ما نم ما قعدت، واحد يقولك 13 ساعة لا أنا بعد نمت وايد قاعد مصدع، فيمكن جسمي يتفادى هالموضوع بكبره يعني. ما أدري.
3: المشكلة حتى بالويكند لو نسهر أنا قاعد مبكر
0: خلاص جسمي
3: تعود 7:30 قاعد
0: 6:30 لا قاعد عبالي عندي نغم يعني. خليك من هذا على 220-20-94. خلص أعرف معاكم، عطني الرقم وأنا راح أعطيك سؤال، وعلى هذا راح نشوف إذا أنت يعني سؤالك راح يكون فلسفي، سؤال عشوائي، شنو ممكن يكون سؤالك، هذا راح نعرفه بعد دقائق من الحين. ولكن يقول لك بعض المعلومات الغريبة حق خصوصا عشاق الكتب. أوكي. يقول لك ريحة الكتاب القديم لها اسم علمي، هي مو مجرد يعني ما راح أقول لك اسم لأن اسمها بطول تقريبا أوكي، لكن يسمونها لا أوكي يلا ما يخالف اسمها البيبليو سيميا، اللي هي بكل بساطة ريحة الأوراق القديمة. ها هذه بالنسبة حق أسامي أو روائح الكتب القديمة. يقول لك كتب القديمة جدا جدا قبل كانت تصنع من جلد الإنسان. ساقع أكلمك عن الزمانات يعني 17 قرن 18 تقريبا. ويقولك أول رواية انكتبت بالتاريخ كتبتها امرأة. كلمة بوكورم أو دودة الكتب الترجمة الحرفية بالنسبة لها حق الناس اللي وايد تقرأ كتب، يقول لك هي أساسا ترجع للتسمية، ترجع لأن في نوع من الحشرات يتغذى على الكتب، فعشان شي يقول لك الكتب القديمة دائما يحفظونها بطريقة ما تسمح للبيئة أو المكان اللي هي فيه أن تخرب عليها. يقول لك الشخص المعدل الناس اللي يقرون الكتب في الحياة هو بالنسبة لهم يكون الشخص العادي يقرأ تقريبا ما يعادل 200 كتاب في حياته، وأنا للحين الكتب اللي قرأتها في حياتي لا تتعدى 5 كتب.
3: أنا 2 بس.
0: أوكي يعني قدامنا عمر بعد نخلص عشان نوصل حق ال 200. على 220-20-90-4 خلنا نسولف معاكم. بس هني إيمان دازت مسج تقول لي ريحة الكتاب لازم يقول لها طريقة يحطونها في بطول كلونيا، تخيل ان هي تكون اير فريشنر، ها معطر للجو، اتوقع راح احس برائحه دائمه. على هالطاري في ريحه معينه لمنتجات ابل اول ما تبطل الكرتون يعني سواء كان ماك بوك او ايفون او غيره، ففي شركات راحت واستثمرت بهذا الموضوع وسوت مثلا شموع عطريه على هذه الريحه، او سوت مثلا بخاخات او غيرها ما ادري، بس يعني في ناس مستعده تشتري هذا الشيء. عبد الله مستعد ولا مو مستعد؟
4: مستعد وجاهز.
0: صباح الخير.
4: صباح النور. لحظة طلال، مستعد حق المسابقة اللي فيها بونص ولا السؤال اللي تعطيني؟
0: والله أحس إنه ودي ألعبك هذه المسابقة من زمان ملعب أحد.
4: ودي والله صراحة، ويمي صديقي أنا وياه صادعين فزعة حلوة.
0: أذكر صاحبك اللي كان المصري صح؟
4: جمعان.
0: اللي ساعدك يعني لو لا كان أنت خسران.
4: إحنا قاعدين بالدوام حاطين راديو أحمر وقاعد نسمعكم.
0: حلو راديو أحمر. هذا إيش راديو يدي؟
4: موجودة طبعا لك
0: رجل. دزلي على 220-20-94 على الواتساب. أوكي؟
4: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: الحين اسم المسابقة مصحصح ولا تبين إذا عزيزي عبد الله مصحصح كفاية ولا مو مصحصح، وهذا الشيء اللي راح نعرفه بمجرد أن نسأله بعض الأسئلة. وين راح تسألتي حق اليوم؟ هذا إيميل الأسئلة. نبلش
4: إن شاء الله. خليك.

0: هما 10 أسئلة خلال 60 ثانية. لازم عبد الله وجمعان قلت اسمه؟
1: اي نعم
0: جمعان وعبد الله اثنين اول مره يشاركون معنا. لا شاركتوا من قبل بس العاده واحد بروحه يكون، ولكن الحين مخين شغالين مع بعض. خلينا نشوف اذا هذين المخين راح يقدرون يسعفون بعض ويوصلون للنتيجه اللي هي على الاقل فوق العشر اجابات صحيحه. خوش راح يبلش العد لما تجاوب على السؤال الاول. وسؤالك الاول عزيزي يقول: من الفنان اللي ينادونه بو خالد؟
1: عبد الله رويشد.
0: إجابة صحيحة، وأيضا الفنان عبد الكريم عبد القادر. مسلسل كويتي يتكلم أيضا، مسلسل الكرتوني يتكلم عن فار وقطو دائما يلحقون بعض، شنو اسم المسلسل؟
1: توم جيري.
0: إنزين، عاصمة فرنسا باريس، بس شنو عاصمة بلجيكا؟
1: بروكسل.
0: في أي مدينة مشهورة موجودة ساعة بيج بن؟
1: لندن.
0: لاعب أرجنتيني مشهور ولقب البرغوث؟
1: يا الله ها؟ لا مو لا مو هذا الأخضر،
0: ما مربوط.
1: قديم ولا حالي؟
0: جديد حالي.
1: ميسي.
0: عاصي الحلاني شنو جنسيته؟
1: لبناني.
0: منتخب كرة قدم أوروبي لون لبسه أزرق ولقبه الأزوري.
1: أزرق والأزوري؟
0: إيطاليا. إيطاليا صح. شنو البرج اللي بعد برج الجدي؟
1: يا الله هني المطبح.
0: هني ها نخسر؟
1: عقب الجدي عقب الجدي.
0: إجابة خاطئة. خلصتوا 8 أسئلة من أصل 10، إجابتكم هي 7 من 10.
1: ليش؟
0: لأنه ما جاوبت.
1: أنا بس غلط عندي البرج بس.
0: لا بعد اللي قبله.
2: خلص وقتك.
0: خلص وقتك اولا. واجابة الخاطئة كانت الى ان انت جاوبت على 8 او 7 اسئلة، فيعني بس عندك الثامنة هي الخطأ. الحين في فرصة ان انت ترفع النتيجة لثلاث درجات زيادة بسؤال البونس اذا جاوبت على السؤال التالي اللي هو: شنو هي القارة العجوز؟
1: اوروبا.
0: اوروبا واجابة صحيحة. كفو، تقدر الحين تقول حق صاحبك خل نختار أغنية نسمعها حق الكويت كلها. جاهز؟
1: أبو محمد لحظة،
0: شنو بتختارون؟ يلا
1: ايه اختار أغنية، احنا فزنا لازم نختار أغنية. شنو تبي؟ يلا قاعد يفكر أبو محمد.
0: يلا أبو محمد عنده كل الوقت اللي يحتاجه.
1: ها؟ يبي عبد الكريم. شنو؟
0: عبد الكريم. أوه.
1: غيب وأنا غيب.
0: الله ذوق. ها؟
1: وإحنا مداومين، هو يبي غيب وأنا بغيب.
0: أنتم روحكم بالقسم ولا إيش السالفة؟
1: وسلم عليك.
0: الله يسلمك، بس انت بروحكم بالقسم ولا ايش السالفه؟
1: اي
0: الباجي وينهم؟
1: لا بلشت
0: اجازات
1: الحين خلاص.
0: اوكي يلا يلا اتمنى لكم يوم حلو.
1: انا حرني طوال ثاني. شنو تقولون غيري؟ كل الاجوبه اعرفها.
0: اي بس لما تطلع الهواء شو يصير؟ هذه هي السالفه، هذه اسمها ربكه الهواء.
1: اي والله
0: اتمنى لكم يوم وايد حلو يا عبد الله ويا ابو محمد، استمتعوا باختياركم.

0: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نص مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
1: ماجي إعلانين. مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
3: نعم الصباح طلال الملك.
4: أنت كنت ما تهضرني ولا تقعدني
3: كل يوم وانت رايح دوامك
5: لطربان
6: من 6:30 ل 9:30.
3: نعم.

0: بغيت.
1: نغم الصباح برجك شي يقول اليوم؟ برجك يقول، برجك يقول
2: 8:30 بنغم الصباح. العادة أقول أنا الأبراج بطريقتي الاعتيادية، ولكن معاي اليوم أبو علي عشان يقول لي عن كل برج شنو؟
3: كل برج ومالك بشنو؟
4: أنا الملك،
2: قالها من قبل أبو خالد، ولكن الحين راح نعرف كل برج وشنو ملك فيه. نبلش مع برج الحمل.
3: برج الحمل ملك الطاقة والحيوية.
2: أتفق.
3: برج الثور ملك الإصرار
2: والعناد.
3: والعناد بعد. برج الجوزاء ملك الوناس والضحك.
2: أتفق.
3: برج السرطان ملك الحنية وملك على بيته.
2: أيه.
3: اما برج الاسد ملك الكرم.
2: ملك الملك.
3: ملك الملك. برج العذراء طبعا ملك الاخلاق.
2: اوكي.
3: برج الميزان هو اللي يسمونه ملك الجمال.
2: ترى الميزان اللي حولكم دققوا فيهم، راح تلقون انهم الاكثر دارين بال مع نفسهم.
3: برج العقرب ملك القوة وملك الانتقام.
2: شكرا على النقيضين.
3: برج القوس طبعا هو ملك الحرية والسفر.
2: أتفق.
3: برج الجدي ملك العقلانية.
2: الجدي والجدية.
3: برج الدلو ملك الإنسانية. إنساني الدلو
2: جدا. أما الحوت،
3: أما الحوت طلال ملك، ملك الطيبة.
2: الطيبة هذا آخر شيء اللي قيتوه شيء. عطوا شيء لا يزعل، عطوا.
3: بالعكس الطيبة أحسن شيء طلال.
2: إيه بس اللي قبلهم كانوا قوية، كل واحد فيهم شيء طوف طوف أكثر من الثاني.
3: الطيبة قوة.
2: هم صح. أتفق. هذه كانت الأبراج وكل واحد فيهم ملك في شنو.

0: نغم الصباح.
1: هلا هلا جود مورنينج.
2: 25 دقيقة في نغم الصباح. ألبومات جاية بالطريق لحمائي اللي قاعد يسوق حق ألبومه الجديد وقاعد يتكلم عنه وايد. ايضا وايد من الفنانين قاعد يقولون اوه يا جماعه لا يطوفكم البوم حمائي سمعنا منه وراح يكون شغل كبير جدا اول مره يمر على الفن العربي. ننطر ونشوف. يعني احيانا الحماس الزايد ممكن يوصل الواحد لمرحله يصير فيه اوكي لا كافي. ايضا الشام يروج حق البوم الجاي اللي راح يكون اسمه هويه. هذه كلها اشياء بالطريق. لكن في تعاون صاير بين شركتين كبار للساعات. أوكي. هذا التعاون يعني ما كان متوقع شكل الساعة نفس ما أغلب الناس كانوا متوقعينه، ولكن لما تكلموا وقالوا إنه راح تنزل الساعة صارت لوية قدام محلاتهم.
3: إيه صارت اللوية كبيرة خصوصا بدبي وبالهند وجنيف وبرشلونة ولندن. وبدبي صكوا المحل لين تهدى الأوضاع، فالشركة نفسها مال الساعات قالت خلاص راح ننزل كمية كبيرة بس لكل شخص ساعة واحدة يشتري بس.
2: ليش هاللوية هذه كلها؟
3: يقول لك هذا أطول طابور صار حق ساعات بالتاريخ. كل دول اللي ذكرتها تول سنغافورة ولندن وبرشلونة
2: يعني كل دول العالم تقريبا.
3: إيه
2: والله واحد غير يقولنا لا تعليق لمثل هذه اللوية اللي ممكن تشوفها، وسببها ان بس ناس بتشتري ساعة لان ما تعرف الوقت الا بهالساعة. لا تعليق
3: عشان يردون يبيعونها مرة ثانية.
2: هذه السالفة الريسيل فاليو مالها عالي.

0: اليوم الساعة 9 على مارينا FM.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: نعم الصباح طلع الملك.
3: أنت كنت ما تطلني ولا تقعدني
2: كل يوم وانت رايح دوامك
4: لطربان
5: من 6:30 ل 9:30.
2: نعم الصباح.

0: حطولك وداوم بلدلع.
1: يقول لك كأس آسيا 2027 تم الإعلان عن مباريات المنتخب الكويتي في 2027، فراح يكون في يوم 8 يناير 2027 الكويت ضد عمان، الجولة الثانية الكويت راح تكون ضد فلسطين في 12 يناير 2027. قاعد رد أقول 2027 عشان لا حد يقول لي متى، والكويت ضد المملكة العربية السعودية ب 17 يناير في الجولة الثالثة يوم 17 يناير، وراح يكون هذا كله في المملكة العربية السعودية في كأس آسيا 2027. إلى ذلك الحين يصير خير إن شاء الله، يعني تكون الأمور ترتبت أكثر. وبالنسبة للمباريات والأحداث، يعني هنخلص الحين من كأس العالم قدامنا، كأس العالم وولويته والتوقيت، فرق التوقيت، أسعار التذاكر وكل شيء ثاني اللي ممكن يخلي التجربة هذه تكون مختلفة تماما عن أي تجربة مرت علينا من قبل لكأس العالم.
2: طلال، لو أنت مكان هذا الشخص توه قرأت شغلة، راح تتحسس ولا لا؟ شوف، أربع أصدقاء عندهم صديق ما عنده سيارة،
1: حلو.
2: فكل يوم يمرونه يأخذونه ويودونه ويبونه،
1: الله يعينهم،
2: فتفقوا وشروا له سيارة عشان يفتكون منه.
1: زين سوا والله.
2: فهل تتحسس ولا لا؟ لا من...
1: أتحسس إن شروا لي سيارة عشان يوديوني يبوني؟ يمكن لا، ما راح تحسس،
2: حسهم ما يبوني.
1: بالعكس والله، كفو عليهم يعني. وين تلقى ربع يشترون حق رفيجهم سيارة عشان هو يمرهم بهالحالة؟ هو اللي يعوضهم على كل المرات اللي هم مروا.
2: صح.
1: اي، فيعني اتوقع لا، بالعكس ما راح تحسسوا، راح يكون احلى شيء. بالعكس مشكورين هذول الناس اللي واحد هذول الربع الصجيين. يعني يقول لك سماعات ابل جايه، في حكي وايد ان سماعات الايربودز راح يكون فيها كاميرا. اوكي، الحين الكاميرا هذه اللي قاعد يتكلمون عنها ممكن تكون كاميرا للتصوير؟ لا ما اتوقع. ليش؟ لانه يقول لك اولا راح يكون سعرها تقريبا $400، ثانيا هي بس عشان تخلي الوضع اللي حولك، البيئة اللي حولك تكون مفهومة أكثر. فمثلاً سيري راح تفهم شنو اللي حوالينك، إذا أنت بالشارع، إذا أنت بمكان مثلاً عمل أو أي كان. فإذا تطفي مثلاً النويز كانسليشن أو تشغله عشان تعطيك استماع أفضل للمكان اللي أنت فيه، إذا أنت بالشارع مثلاً ما راح تخلي الصوت عالي بدون ما تنبهك على مثلاً هرنات سيائير أو صوت سيائير ليمك. الرقم 2 يقول لك هم في يعني حاجة، يقول إن هذه السماعات ممكن تكون النقلة لسماعات أبل اللي يعني مبيعاتها لا تعتبر الأعلى من ناحية السماعات المختلفة. في سوق قوي لهذه السماعات بس مو بالقدر اللي مسيطرين عليه أبل. يعني هذا بالنسبة حق سماعاتكم يا أبل. بعض المسجات لني واصلة، صباح الخير. أبي أختار رقم. عزيزي عزيزتي، لازم تختارون رقم بالتليفون، ما يصير تختارون رقم بالواتساب وأجزلكم إياه. كنا ما نبي احد يعرف ان احنا قاعدين نسولف مع بعض على الهواء، لا البرنامج على الهواء. فاتصل علي، عطني رقمك من 1 إلى 30 وراح اعطيك رقم وانت راح تجاوب. الاغنيه التاليه هي واحده من روائع مايكل جاكسون، سنه 83 انزلت بالبوم ثريلر، ولكن بسبب لويت الفيلم اللي سواها خلال الفترة اللي فاتت، اللي لا علاقة بمايكل واللي ما لا علاقة بمايكل يبي يروح يشوف الفيلم لأنها هي تجربة مختلفة تماما. الحين بعيد عن الحقائق والحكي اللي نقال، هذه الأغنية عندها اليوم أكثر من 6 ملايين استماع حول العالم. معنى الأغنية متى نزلت مرة ثانية؟

0: نغم الصباح
1: مارينا. وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
3: باجي إعلان واحد بس
4: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نص مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
5: ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو.
0: نغم الصباح. تعال سمعت عن
6: ليش علامات الوقوف عند اللفة لونها أحمر؟ من قبل سنين وبداية استخدام السيارات، أول علامة للوقوف تم استخدامها في أمريكا كانت بسنة 1915 في ديترويت بميشيغان، وكان لونها أبيض مكتوب عليها بالأسود ستوب. ب 1935 نزل كتيب في أمريكا عن حركة المرور، وانذكر فيها أن علامة الوقوف لازم تكون صفرة ومكتوب عليها بالأسود أو الأحمر. وبعدها ب 1954 تم مراجعة الكتيب وأقروا أن علامات الوقوف لازم تكون حمراء مكتوب عليها بالأبيض. إنزين، السؤال اللي يخطر ببالك الحين، إيش معنى اللون الأحمر؟ قالوا بالمراجعة أن لون العلامات الحمراء رح يكون نفس لون الإشارة الحمراء، واللي همّن نفس لون أي علامة تنبيه لخطر، واللي معناتها بأنك توقف الشيء اللي أنت قاعد تسويه. واذكروا بعد ليش قبل اختاروا أن تكون العلامات صفر، وهذا بسبت أن اللون الأحمر يروح لونه مع الوقت بسبة الشمس وغيرها من عوامل الجو، لكن

0: هذه المشكلة بالخمسينات انحلت باستخدام مواد حافظة للون الأحمر اللي فيه علامة التوقف. وفي أسباب ثانية خلتهم يختارون الأحمر، لأن لون مميز ويبين من على بعد كبير ويبرز في أماكن الطبيعة مثل الشوارع اللي تمر عند الغابات أو صوب الجبال وغيرها. فما تضيع إن هذا الأحمر أكيد علامة توقف، مش يرى ولا صخرة. والشيء الأهم بالموضوع هو بأن اختيارهم للون الأحمر يحقق شيء اسمه color coding، وهو أن تربط لون معين بمفهوم معين ويتم استخدامه بشتى المجالات على هالأساس. ففي هذه الحالة اللون الأحمر مرتبط عندنا كلنا بأن أوقف من إشارة المرور، فلما تشوف نفس اللون الأحمر على علامة التوقف عند اللفة راح يربط مخك بأن لازم يوقف. وإذا شفت علامة تعجب بمثلث أحمر على المنتجات أو الأجهزة، معناته أنه لازم تنتبه في استخدام المنتج أو الجهاز. وبكذي مخك تبرمج أنه إذا شاف أي علامة لونها أحمر لازم ينتبه عليها، فيقول لكم لو بس بطرف عينك وانت تسوق شفت العلامة الحمراء بطرف الشارع، مخك أوتوماتيكياً يصير حذر ويكون منتبه أكثر.
1: نعم الصباح.

0: صباح الخير. ودي تزين نغم الصباح.
1: 58 دقيقة في نغم الصباح، يعني 9 دقائق. واحدة من أكبر التغييرات اللي قاعد تصير في عالم التكنولوجيا وبالتحديد في شركة أبل هو رئيس أبل الجديد اللي هو جون تيرنز. من جون تيرنز؟ هو الشخص اللي إذا تذكرون التاتش بار اللي موجود في الماك بوكس، هو صاحب هذه الفكرة وأقنع الفريق بأهميتها، بس بعدين طبعا للأسف لغوها لأنها كانت مفيدة إلى حد ما. يعني هو اللي خلى الآيباد ينافس الماك، هو اللي صاحب قرارات جريئة مثل نوعية الكيبوردز، شيلة بعض المميزات الموجودة في الأجهزة، إضافة الأس دي كارد وغيرها. ولكن ليش تم تغييره؟ يعني أتوقع يا الوقت اللي حق تيم كوك يقولوا له إلى اللقاء تيم كوك. طبعا تيم كوك هو رئيس أبل يعني بالفترة اللي يعني أو رئيس تنفيذي لأبل بعد وفاة ستيف جوبز. لكن شنو أهم عثرات تيم كوك؟ طبعا رسالته للموظفين يعني بالبداية لما قال لهم أنه خلاص أنا راح تنحى عن هذا المنصب، وفي بداية سبتمبر الجاي راح يمسك جون تيرنز المنصب هذا. تيم كوك مثلا كان يتكلم عن خرائط أبل اللي هم كل الناس يستخدمون خرائط جوجل اللي هم جوجل مابس، ولكن خرائط أبل عمرها ما كانت بالجودة اللي مفروض تكون فيها. المنتج ما كان جاهز، يقولوا كنا نظن هذا الشيء وتكلمنا عنه وعرضنا، بعدين بدأ يعطي الناس مشاكل أكثر ما هو مفيد بالنسبة لهم. يقول أنا عندي قائمة طويلة بالأخطاء، والشركة كانت تركز على التسويق أكثر من ما كانت تركز على أي شيء ثاني. تيم كوك لمح أن أكبر منافسينه هم اللي خلاهم يدشون معاه بهذه المنافسة الكبيرة. يمكن في بعض الأشياء اللي الناس إذا أنت مركز على شركة أبل قبل تيم كوك، يعني لما كان مع ستيف جوبز في أشياء كان ممنوع تماما تصير، ولكن مع أنت يا ستيف مع تيم كوك الأمور تغيرت. من أهمها نقدر نقول طريقة تسويق أبل لمنتجاتها، لطالما كانت أبل تسوق المنتجات بشخصيات مو معروفة، فمثلا أي إعلان للآيفون، أي إعلان للآيباد أو غيره ما يكون في شخص مشهور. يقول لأن ستيف جوبز حزتها قناعته أن المنتج هو جيد لهالدرجة اللي ما يحتاج شخص مشهور يتكلم عنه. ولكن أول ما راح ستيف جوبز، تيم كوك باشر بهذه الطريقة والخطة التسويقية، فياب وايد من المشاهير سواء كانوا بمشاهير سوشيال ميديا أو فنانين أو لاعبين أو ممثلين، وهم اللي سوقوا حق منتجات أبل. هل هذا أثر على منتجات أبل؟ لا، ولكن بالنهاية هي مجرد خطة تسويقية مختلفة. طبعا أكيد في وايد أشياء ثانية كانت يعني خلف الكواليس. اللي شايف فيلم ستيف اللي يتكلم عن حياة ستيف جوبز وشنو طبيعة عمله خلف الكواليس، أكيد راح تشوف شخصية مختلفة تماما. هل بنظرك هذه الشخصية هي اللي تمشي ولا هي اللي تخرب؟ يعني آراء مختلفة.

0: نغم الصباح
1: 58 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير ديما دازا مسج تقول طلال تسولفون عن أغنية شاكيرا، بس ما سمعت شيء حق أغنيتها مالت الكأس العالم 2026. هي الأغنية اللي آية سمعوها وعطونا رأيكم فيها. وبعد شوي معنا بدر رمضان من CFI وتقريره الاقتصادي الأسبوعي كله في نغم الصباح.
2: نغم الصباح مارينا FM.

0: الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 شاكيرا تعود مرة ثانية.
1: نغم الصباح.
2: صباح الخير.
1: نغم الصباح
2: مع طلال ملك.
0: الساعة 9 ودقيقتين في نغم الصباح، وكعادتنا كل يوم اثنين الساعة 9 في نغم الصباح. معي داخل الاستديو بدر روضان، محلل أساسي وفني في CFI، وهو متخصص في التنبؤ بحركات الأسعار المالية المستقبلية في مختلف الأسواق. ويحمل بدر أيضا درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في التمويل، وحائز على شهادة CISI المرموقة من المستوى الثاني. واليوم مثل كل أسبوع راح نسولف عن سوق فوركس، بالتحديد عن الدولار الأمريكي، اليورو والين الياباني، والمعادن ما بين الذهب والفضة، والتطورات في الأسواق العالمية ما بين مؤشرات السوق الأمريكي والياباني، وأحدث الأخبار وشلون تأثر على سوق الأموال. حياك الله.
3: يا أهلا، صباح الخير.
0: صباح الورد، نورتنا.
3: وجودكم والله.
0: أهلا وسهلا. عطني تقريرك اللي من انت قلت قبل فتره، كل مره لما تسولف معنا تقول في شخص يطلع كل يوم اربعه يتكلم عن التقرير، فيقولون من ملامح وجهه تبين اذا السوق راح يكون حلو ولا لا.
3: صحيح.
0: وجهك اليوم معطيني نص ونص.
3: نص نص. هو الامانه مو كل اربعه، كل ثلاث اشهر تقريبا.
0: نعم.
3: اللي هو الفدرالي.
0: نعم.
3: وبالفعل الاسبوع اللي فات اصدرت البيانات التضخم في الولايات المتحده الامريكيه.
0: نعم.
3: للأمانة كانت جدا سيئة للمعادن. أوه. والأسواق، لأن صار عندنا ارتفاع على أساس سنوي 3.8 في التضخم.
0: نعم.
3: وهذا يعطي إنديكيشن أنه محتمل في الجلسة القادمة بعد ثلاثة أشهر أن الفيدرالي راح يصرح في رفع الفائدة.
0: أوه.
3: فهذا أمر جدا جدا خطير.
0: أوكي.
3: وبالمناسبة على طاري الفيدرالي، تم انتخاب فيدرالي جديد.
0: نعم.
3: على ساحة الـ يعني الـ طبعا الفيدرالي بشكل عام. فتم انتخابه في أعتقد قبل أسبوع إلى شخص اسمه كيفن، هو معروف عندهم، هو أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية، وتم ترشيحه كرئيس.
0: نعم.
3: فهذه أيضا لها بعض التدخلات في إذا كان بيرفع الفائدة أو بيثبتها أو شنو السيناريو اللي راح يكون متوقع بالنسبة له. إحنا اليوم ما نعرف. إحنا الفترة طافت عندنا اللي يسمونه الرئيس باول، صار لنا فترة معاه تحديدا، يعني اللي أنا أذكره من أيام كورونا وقبل كورونا، وهو عنده نظرة معينة الفيد باول، انه هو ما له اي علاقه في الاسواق شو يصير فيها. هو عنده نظره معينه، انا عندي التضخم عالي ابي ارده ل 2%.
0: نعم.
3: شلون ارده ل 2%؟ راح امشي على استراتيجيتي. فهذه بالفتره الاخيره خاصه مع الرئيس ترامب سببت لنا بعض الحساسيه وبعض المشاكل. ترامب. أوكي. كان يعني بشده، خلينا نقول في ضغوطات من داخل المجلس الفيدرالي ومن الخارج ان انا بضغط عليه.
0: نعم.
3: وحتى سببت لنا حتى في بعض اللقاءات انا وياكم تكلمنا عن استغلاليه الفيدرالي من ضغوطات ترامب. فهالمناوشات رايحين رادين رايحين رادين، اليوم صار في انتخاب جديد لرئيس جديد، ونترقب ونشوف شنو ممكن يحصل عندنا في شهر 6، شنو ممكن يحصل.
0: يعني نعم. هذه الانعكاسات راح تكون بالشهر الجاي،
3: الشهر الجاي شهر 6
0: ان شاء الله.
3: نعم. فمبدئيا الاسبوع اللي فات اصدرت البيانات التضخم انها هي اعلى من التوقعات، كانت اقل صارت اعلى على اساس سنوي 3.8، وهذه مضرة جدا للأسواق.
0: أوه.
3: وبينت معنا في إقفال الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي صار فيه هبوط حاد للذهب. طبعا بغض النظر الحين من الأوضاع الجيوسياسية، احنا حار بارد حار بارد، والفترة اللي طافت تحديدا خلينا نقول الأسبوعين اللي فاتوا، الأسواق الأمريكية والأوروبية واليابانية تمت على ثبات، يصعدون شوي ينزلون شوي لكن ثابتين. بعد بيانات التضخم تحديدا الأسواق الأمريكية صار فيها هبوط حاد. فإحنا عاد اليوم ننطر أخبار جديدة على الأوضاع اللي حاصل عندنا الجيوسياسية. النفط طبعا بلا شك صاعد صعود هائل.
0: نعم.
3: اليوم الافتتاح الذهب والفضة والمعادن بشكل عام هبوط حاد. وإنما نتكلم هبوط حاد يعني بتقريبا 200 دولار الذهب نازل 200-250. فهذه شايدة. لا صار عندنا السقوط الحر راح يكمل 200. نعم. ثانية 250 ثانية. أوه. فمن المحتمل احنا نقول بالانجليزي البنش مارك السايكولوجي، رقم اللي دائما الناس تنظر له، اللي هي لما يكون الرقم كامل 4000 5000 3000 وغيرها من الامور. احنا الان قرابة ال 4000. فمن المحتمل مع الاوضاع اللي حاصلة مع بيانات التضخم ان ترى يصير فيه هبوط حاد في المعادن.
0: نعم.
3: هذا رقم واحد. الاسواق الامريكية حتى على شكل الشاشة، واحنا شايفين الشاشة بالنسبة لنا كمحللين مبين ان هي يعني خلينا نقول منتظره اي خبر سار للانفجار، الانفجار للصعود، لأن ما شاء الله البيانات اللي طلعت الفترة اللي طافت، البيانات في الأسهم الأمريكية بيانات جدا ممتازة، في أغلب القطاعات بياناتهم المالية وبياناتهم الربع سنوية بشكل عام جدا جدا ممتازة. فأنا متوقع بعد هدوء الأوضاع الجيوسياسية وحل هذه المشاكل، متوقع أنه يصير فيه انفجار غير اعتيادي في جميع القطاعات وجميع الأسهم. فنقدر نقول إحنا الآن في مرحلة التجميع، وبانتظار إن شاء الله أخبار سارة للانفجار
0: بإذن الله.
3: وخاصة هالأسبوع أنا وياكم أقرأ التغرير وأشوفه حاليا، ما مو مبين عندنا أي أخبار مهمة لهذا الأسبوع. يعني عندنا بعض الأخبار في السوق البريطاني الأوروبي بشكل عام، وعندنا كذلك الكنديين راح يصدر بيانات تضخم، العملات أنا أتكلم تحديدا، الأسترالي عنده طبعا بيانات unemployment rate اللي هي البيانات، طبعا الجيرمن فلاش وغيرها من الأمور في الأوروبي، والأمريكي ما عندنا إلا بعض من الأخبار. فلهذا الأسبوع الأخبار جدا بسيطة، وننتظر طبعا الأخبار الجيوسياسية وإن شاء الله يصير فيها تطور للأفضل بإذن الله.
0: طبعا هي العلاقة طردية ما بين النفط والمعادن بهالحالة، ولذلك ارتفاعك النفط معناته هبوط للمعادن الثانية،
3: وخاصة في ظل الحروب
0: وإغلاق
3: مضيق هرمز.
0: والحمد لله الحين الأمور مستتبة نقدر نقول، ولكن ما هي 100% مطمئنة لسوق الأعمال بهالحالة.
3: صحيح.
0: بدر يعطيك العافية على تقريرك، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يكون في تقرير أحلى.
3: صح؟ بإذن الله.
0: بإذن الله. إن شاء الله بدر معنا دائما يكون في كل يوم اثنين في نغمة صباح، نسولف عن الأسواق المال بالتحديد العملات المختلفة. بدر روضان هو محلل أساسي وفني في CFI، متخصص في التنبؤ بحركات الأسعار المالية المستقبلية في مختلف الأسواق. شكرا على وجودك معنا في نغمة صباح. أهلا وسهلا. نغمة صباح.

0: نهارنا فل
1: نغم صباح
2: موجز أخبار الديرة.
3: أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إدراج خدمة تجديد إذن عمل الشريك عبر بوابة أسهل الإلكترونية في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إنجاز المعاملات للمراجعين. اعتمد وزير الصحة خفض أسعار 1922 دواء ومستحضرا صيدلانيا ومكملا غذائيا لتكون الكويت الأرخص خليجيا. خلال مسيرة امتدت لعشر سنوات يواصل الصندوق الكويتي للتنمية شراكته مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف دعم اللاجئين والنازحين حول العالم من خلال التخفيف عن معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحسين ظروفهم في الدول المستضيفة. ويجسد الصندوق الكويتي للتنمية من خلال مبادرته الإنسانية نهج دولة الكويت القائم على مد يد العون ودعم المتضررين حول العالم. وبآخر خبر من أخبار الديرة، أعلن القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي عن اكتمال استعدادات القنصلية العامة لموسم حج 1447 هجري وجاهزية فرق القنصلية لتقديم الدعم والرعاية لحجاج دولة الكويت بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في إطار حرص دولة الكويت على رعاية مواطنيها في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. أما عن حالة الطقس وتفاصيلها، أسامة المذن تفضل.
4: متوقع جو حار وهواء شمالي غربي معتدل السرعة ويتحول إلى جنوبي شرقي بالليل من 10 إلى 38 كيلومتر بالساعة. العظمى متوقع 38 والصغرى تنخفض إلى 25 درجة مئوية. البحر معتدل الموج وارتفاع الأمواج من 2 إلى 5 أقدام. المد الأول الساعة 11:30 دقيقة صباحا، الثاني الساعة 1:05 دقائق صباحا، الجزر الأول الساعة 7:40 دقيقة مساء، والثاني الساعة 7:05 دقائق صباحا. كان معكم أسامة المذن ونرجع الحين مع نغم الصباح.
3: شكرا أسامة. في أغنية جديدة يقولون
1: توها وصلت توها وصلت، ولأنك على مارينا FM تسمع كل جديد أول ما يوصل. أغنية جديدة تسمعها الحين على مارينا FM.
3: وليش أنا اللي أقدمها؟ خليها تقدمها بنفسها.
5: أنا بلقيس وأنتوا الحين تسمعون أغنية الجديدة الحب يحلي من ألبوم الجديد فقط وحصريا على مارينا FM.

0: الساعة 9:18 دقيقة في نغمة الصباح. اليوم 18 مايو شهر 5 طاير ها؟ ايه الأيام العالمية وأعياد الميلاد. اليوم عيد ميلادك، راح نعرف بعد شوي منو من المشاهير اللي أنت مولود معهم، لكن اليوم هو اليوم العالمي أنك ما تغسل الصحون. هذا بالنسبة حق اللي يغسل الصحون يوميا، لكن اللي ما يغسل الصحون فأتوقع العكس، لازم تبدأ تغسل الصحون. اليوم أيضا اليوم العالمي للمتاحف. تجربتي مع المتاحف لطالما كانت غريبة. في متاحف تدش وتملك شغف وفضول، تبي تعرف أكثر، تطلع من المتحف تكمل التجربة كلها. وفي متاحف تدش مكان ممتاز للنوم، مكان ممتاز للنوم. اليوم أيضا اليوم العالمي أنك تزور أهلك. متى آخر مرة زرت أهلك؟ هل هي زوار أسبوعية أم زيارة يومية أم أكثر؟ راجع نفسك وتشوف إيش كثر ما مشتاقي لك. Happy birthday to you, happy birthday to you. إذا يوم عيد ميلادك كل عام وانت بخير. 18 مايو برج الثور، وهي كلها يومين ثلاثة وندخل في برج الجوزاء. أنت إذا كنت يعني هني أنت نجيت بنفسك. لا نحبهم ربعنا هذيري. اليوم مواليد 1958 الممثلة المصرية آثار الحكيم، أيضا الممثلة الأمريكية تينا فاي عيد ميلادها اليوم أيضا. وبكذي نكون خلصنا لسة المشاهير. لحظة، في بعد مشهورة واحدة، تدرون منو؟
1: لي رحنا المطار ساعات نشوف عزكم الله الكلاب اللي تستعين فيهم الشرطة في البحث عن الممنوعات أو القبض على المجرمين، وكلنا نتساءل ليش ما يهاجموننا وشلون يدربونهم؟ الإجابات على هالأسئلة راح تسمعها بعد ثواني.
0: هذا الصوت اللي أنتم متعودين تسمعونه على مارينا فم عبر السنوات الماضية وما زال تسمعونه، منار صنقور اليوم عيد ميلادها. كل عام وانت بخير منار، نحبك ومن كل واحد بمارينا فم. أنت تعرفين إيش كثر أنت عزيزة وغالية علينا كلنا. إن شاء الله تكون سنة خير وأيام حلوة لك ولك أنت وأنت. إذا اليوم عيد ميلادكم يعني بعض الظروف أحيانا تخلي السنة تكون مو أحلى شيء، بس لازم تتذكر إنش كثر أنت تتعلم من السنين اللي تكون مو أحلى شيء، ها؟ لأن أحيانا بعض السنوات تكون درس ما يخالف، بس الواحد هل في عمر معين يوقف عنده هذا الدروس ولا الحياة تكمل دروسها؟ أتوقع الحياة يعني تعرف اللي أحلى ما نعرفه دائما.

0: تذكرونها من اي مسرحيه كانت؟ مسرحيه كابتن ماجد، واتوقع هذه افضل مقدمه لي.
1: الاخبار الرياضيه
0: مع مناف اشكرار من برنامج بلنتي، تفضل. اوكي، اتوقع في مشكله باللاين. مناف اشكراري،
2: صباح الخير. في الجوله قبل الاخيره من الليغا الاسبانيه، ريال مدريد يفوز على اشبيليا 1-0 بهدف فيني جونيور. قتلوا امالهم في المشاركات الاوروبيه، والمره الاولى من 14 سنه المرينجي يفوز 5 مباريات على التوالي على اشبيليا. كيليان مبابي يعادل رقم ميسي وليفاندوفسكي كاكثر من حقق لقب هداف الدوري في الدوريات الخمسه الكبرى تاريخيا 8 مرات. برشلونه يفوز على ريال بيتيس 3-1. دشوا ممر شرفي فازوا بنهاية المباراة، وجماهير الكامب نو تودع ليفاندوفسكي اللي أعلن رحيله عن برشلونة هذا الصيف. أتلتيكو مدريد بهدف نظيف يفوز على جيرونا، هدف لوكمان صناعة الفرنسي غريزمان، آخر أسست له في المتروبوليتانو، والمئة مع أتلتيكو في مسيرته. جماهير ودعته وداع يليق بمسيرته قبل الرحيل إلى أمريكا. اليوم نهائي كأس ولي العهد على استاد جابر الدولي الساعة 7:15 ما بين الكويت والعربي، وهو تكرار نهائي النسخة السابقة. الكويت هو زعيم البطولة وأكثر من وصل النهائي العربي، يبي عادل ألقابه بلقب 10. في دوري الإنجليزي الممتاز، نيوكاسل يزيد من جراح وستهام ويقلص أماله في البقاء بعد ما فاز عليه 3-1. أرسنال وبيرلي الليلة الساعة 10 على استاد الإمارات. أرسنال يبي يوسع الفارق مع الملاحق سيتي إلى 5 نقاط ويقرب من الدوري أكثر في الجولة قبل الأخيرة. كالتشو الإيطالي الأنتر يحتفل بعد تعادله مع هلال فيرونا 1-1، يحتفل باللقب رقم 21 على أرضه وبين جماهيره. الدوري الفرنسي انتهى باللقب 14 في تاريخ باريس سان جيرمان، وخسارة في الديربي أمام باريس. ديمبلي يخرج مصابا بإصابة عضلية قد تكون مقلقة قبل نهائي الأبطال. تابعونا الساعة 5 في بلنتي.

0: ساعات لما تشوف الفنانين قاعد يغنون قدام جمهور وايد كبير يحوشك شعور انه شلون يقدرون يوفقون بين كلمات الأغنية ويركزون وبنفس الوقت يصير فيهم هالجمهور هذا كله شلون امشي على البيت وغيره. انتشر مقطع لسابرينا كاربنتر بحفلة كوتشيلا شنو تسمع بإذنها اللي احنا ما نسمعه كالمستمعين والجمهور العادي، وهذه 30 ثانية من اللي هي تسمعه. نسمع مع بعض هذا المقطع.
1: Chorus 1 2
0: فحتى لو هي ما كانت حافظة الكلمات هني راح تسمع نفسها وتتذكر وتعرف الإيقاع شلون صاير. الحين يقول لها المقطع الأول لأن عادي إن أغنيتها تكون ناسيتها لما تشوف هذا الجمهور كله قدامها. عموماً أشوفكم باكر الساعة 6:30 في نغم الصباح. أنا طه الملك وكان معي حسين الخطيب. أتمنى لكم يوم وايد حلو.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 90 4
1: دائما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا.
3: اوكي
1: خل نرجع لزمن الوان غير والحان غير، كل شيء فيه لايف، والويكند كان خميس ويمعه. مارينا FM فيها الساعة كلها أغاني كلاسيك.

هذه الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. تابع تغطية برنامج بلنتي لأكبر حدث رياضي ابتداء من 7 يونيو على مارينا

0: وصارت ساعتي واحدة.
1: شيء ثاني.
2: هاي هاجم، شو اخبارك؟
3: شيماء سليمان.
4: هاي جايز،
1: مطولين.
4: هاي كلكم.
3: وحدة ظهر
1: بتوقيت الكويت.
5: رناد وغاني على شنو؟
3: شيء ثاني.
1: مارينا اف ام. هذا شيء ثاني.
6: كل البدايات وقبل البدايات، نطري اسم الكويت شيخة هالزمان وكل زمان، بلاد الخير وبلاد الأمان. انتي نبض قلوبنا وانتي نور دروبنا. اي والله يا كويت، اي والله يا كويت، اي والله يا كويت. من احلى الاشياء بالنسبه لي ان الافتتاحيه في شيء ثاني صارت ثابته دائما وابدا. كويتيه، كويتيه بالشعور، كويتيه بالانتماء، كويتيه بالمحبه، كويتيه بالفخر، كويتيه بالولاء. كل دول العالم شيء والكويت شيء ثاني. من الحين ولغايه الساعه 4 مساكم الله بالخير. بدأنا.

0: تسمعون شي ثاني على
1: مارينا اف ام. اهلا وسهلا، يوم الاثنين، يوم الاغاني القديمه والجو القديم والاشياء القديمه. 18/5 اليوم يصادف اليوم العالمي للمتحف. اليوم العالمي للمتحف، وبمناسبة أن اليوم يوم قديم، فإحنا بنفتتح متحف شيء ثاني. أبيكم تقولوا لي شنو الأغنية أو العمل الفني اللي ودك أنه ينحط بمتحف وكل الأجيال تعرفه، وهل عندك أنت من مقتنياتك الشخصية شيء لو عندك متحف كنت راح تحطها فيه، وتحط هذه القطعة، هذه الصورة، هذا الشيء اللي محتفظ فيه طول هالسنين، تحطه بمتحفك الخاص؟ بين الأعمال اللي ودنا نحطها في متحف عمل فني ما ينسي، مسلسل، مسرحية، أغنية، هذا الشيء لازم ينحط بمتحف عشان كل الأجيال تعرفه. وبين على المستوى الشخصي، لو بيتكم في متحف، شنو تحس راح ينحط بهالمتحف ببيتكم؟ شنو؟ صور، أشياء مالتك وانت صغير لليوم محتفظين فيها. ترى كلنا ببيتنا في أشياء يعني ما نتخلى عنها أبدا، خلاص هذه الأشياء ظل موجودة، لها ارتباطها العاطفي، لها ذكرياتها الحلوة، لها كل هالأشياء. فودي تدقون علينا على 220-00-904 وتقولوا لي، بما أن اليوم هو اليوم العالمي للمتحف، شنو الأغنية أو العمل الفني اللي ودك ينحط بهالمتحف؟ في عندكم أغنية اليوم لما تسمعونها يصير فيك أنا شلون هبيت فيها؟ أنا عندي، كان عمري 13 سنة لما نزلت هالأغنية، فودي يعني أتذكر شحقة كنت هاب فيها، وشحقة أكثر كنت حافظها، من ألبوم ديانا حداد 2000.

0: قاعد ادورها انا قاعد ادورها. هي من نفس الالبوم اللي كان فيه لو يسالوني عنك شو اللي جرالي منك اخي.
1: لو يسالوني عنك شو اللي جرالي منك في حبنا يا غالي قلبي.
0: سمعوا لقاء.

0: أم عبد الله مساك الله بالخير يا أم عبد الله.
1: هلا فيك مساء الخير.
0: هلا وغلا هلا وغلا شلونك؟
1: والله الحمد لله. شلونك انت اخبارك؟
0: ابد على ما تحبين الحمد لله بخير
1: الحمد لله. شوف انا احب عمري من ايام قبل الحين ما استغنى عن احبها ورده صراحه. ورده حتى خواتي يعرفوني
0: ورده.
1: ورده الجزائريه.
0: اي ورده الجزائريه. اي
1: وشوف من المتاحف الحلوه مالت سعد عبد الله بن زرده يا مشار العسل.
0: أيه.
1: احب الكوبريت هذا اكثر شيء احبه هذا.
0: الله فودك ان تحطين هال
1: هذا المتحف. اي يوم تقول تغسل المواعين وتخلينه تنام وهذا حلو تبدع مهما تسمع ما تسمع منه.
0: اي أيوة والله وبريت شهر العسل. أيوة. عاد يعني كان في وايد سكتشات حفظناها لغايه اليوم.
1: اي أيوة والله يوم تقول ابو قومي ردي على ابو تردي بالتليفون.
0: ترى وايد يعني على سبيل المثال خلينا نشوف شنو عندي من سكتشات شهر العسل.
1: خلينا نشوف في يعني الله يرحمه مات من قطاته يعني.
0: اي والله اي والله اي والله. خلي سمعك خلي ذكرك خلي ذكرك سمعي.
2: ليش زعلانة كذي شو اللي حصل؟ ما ركبوش طبعا ولا ما وصل؟ ليش زعلانة كذي شو اللي حصل؟ والله مركبك طبعا ولا ما وصل؟

0: واللي عجوه الدبس
1: واصحاب الدمر
0: والفواكه كلها
1: ورج حمر خلي بالك
0: لا خلاص هذا الشهر
1: يبا خلي بالك
0: هم لا خلاص هذا الشهر
1: عد شهر يا يهوش.
2: ولازم بعد اذا دام احنا بنحط بالمتحف اشياء لازم كل الاجيال يعرفونها لازم نحط هالاغنية.

0: اكسر وانت يمك هالكثر برميت اكسر وانت يمك هالكثر برميت
1: كذي دمك خفيف مصيبة ما ادري شلون بديت اشعر بانك احلى ما في الكون كذي دمك خفيف مصيبة ما ادري

0: عمرك ما انا بالله بل وهلنا لا تفهمنا ترى بيرضون
1: وهلنا لا تفهمنا ترى بيرضون
0: وهلنا لا تفهمنا ترى بيرضون وهلنا لا تفهمنا ترى بيرضون.
2: علي نجم شيما سليمان شي ثاني.
3: بما أن اليوم هو يوم المتحف العالمي، شنو الأغنية أو العمل الفني اللي ودك أنه ينحط بمتحف؟ رأيك فيني ودي أحطه بمتحف شوق.
4: ألا ألا إيش دعوة؟
3: وبالعكس رأيها فيني وايد مهم، لأن هي كانت ماخذة عني انطباع وايد سيء، فتغير إلى شيء أجمل، فودي
4: من شيء إلى شيء ثاني.
3: من شيء إلى شيء ثاني.
4: ايه.
3: صح، حتى رأيك فيني.
4: ايه
3: ابي احطه بمتحف. في منك مسج والله احطه بمتحف.
4: صج عاد؟
3: اي والله.
4: الله. اي واحد فيهم عاد وايد فيهم.
3: والله اي في وايد مسجات بس في لا في واحد لا يعني هذا بنص القلب هني.
4: تصدق قاعد افكر يعني احس السؤال يحتاج عمقه يعني بالموضوع. شنو شوف الجروب؟
3: ايه.
4: ان شاء الله حاضر. انت شنو تبين؟ احنا وياك مثلا حلفت عمري. صح فعلا.
3: صح.
4: أغنية ملحمية تشبه أغاني أم كلثوم في اللحن. إيه هو لأنه كان تأثر الأغنية الكويتية بالموسيقى الشرقية.
3: صح اللي لازم. صح. بعد ينحط بالمتحف برنامج ماما أنيسة.
4: صح.
3: شلون يعني شلون حببت ماما أنيسة الأطفال بالإعلام.
4: صح.
3: بشكل مو عادي.
4: يعني عادي نقول برامج أو شيء كذي.
3: عمل فني.
4: عمل فني.
3: ودكم تحطونه بمتحف عشان كل الأجيال تعرفه. مسلسل درب الزلق.
4: درب الزلق خالتي قماشة.
3: اي
4: احس هذول صدق من يعني من التراث احس.
3: صح.
4: شنو بعد
3: في عندنا؟ بشريا عين.
4: بشريا عين
3: اتوقع طبعًا. يعني مع الغميضه هالسنه
4: دليل حقها.
3: اي دليل انها بتنحط بهالمتحف.
4: صح
3: يعني.
4: لازم.
3: انزين اذا في متحف ببيتكم شيماء شنو الاشياء اللي بتحطينها؟
4: ليش بسوي متحف ببيت؟
3: لا متحف بيتكم، متحف مقتنياتكم اشياءكم.
4: اوكي
3: فهمتي؟
4: متحف بيتنا مقتنياتنا
3: أشياءكم أشياءنا.
4: يعني أنا أعتقد كل شخص عنده مقتنيات يعتبرها أن هي متحف خاص فيه هو شخصيا.
3: إيه؟
4: مثلا شهايد المدرسة.
3: إيه؟
4: أنا ذاك اليوم صدمت أن عندي أياهم كلهم من أيام ابتدائي.
3: إيه؟
4: مثلا رسائل
3: أرواب التخرج.
4: أرواب
3: أعياد الميلاد.
4: أعياد الميلاد عندي تخيل، عندي مال عمر 18 سنة، عندي لما كملت 21، كروت التهنئة لما ولدت لتونة.
3: الله.
4: عندي يعني انصدمت، صار في عندي بوكس متروس كله ذكريات، فيعتبر هذا متحفي الصغير.
3: إيه فأهم احنا يعني

0: إيه سواء كان عمل فني، غنية، مسلسل، برنامج، باباي، مسرحية،
1: قصة، خلاص.
0: إيه
1: يعني اللي يكون كتاب،
0: أنت ومخيلتكم.
1: نعم.
0: بما أن إحنا افتتحنا متحف شيء ثاني اليوم، فخلنا نشوف شنو بتحطون بالمتحف. في واحدة قالت وردة، أغاني وردة أبي أحطها بالمتحف علشان كل الأجيال لازم يعرفونها.
1: صح.
0: فطرت في بالي أي أغنية حق وردة.
1: شنو
0: هذه؟

0: ترى علي وشيماء قاعدين معك بالسيارة. شيء ثاني اسم على مسمى.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: باجي إعلانين
3: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
4: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
5: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا افهم.
6: خلاص خلاص خلاص نكمل سالفتنا بعد شوي. السلام عليكم عثمان.
7: وعليكم السلام. هلا علي، شلونك؟
6: اهلا وسهلا، بخير الله يسلمك.
8: عثمان
7: هلا،
8: شنو ودك تخش بمتحف؟
7: ودي اخش شخصية علقم، خالد العبيد في مدينة الرياح.
8: ايش معنى؟
7: اللي كنت اخاف منها وانا صغير، وما اعتقد في شخصية راح تتكرر مرة ثانية اللي كانت تتأثر فيني كمشاهد. كنت اشوفه وانا صغير، كنت اخاف من الشخصية هذه وكلمتي لما يقول علقم علقم.

0: مر ومدلقم هذه بس خلاص أخاف منك صراحة.
1: صح
2: منطقي
1: صح. وفي أغنية
0: يعني بعدين ما راح تتكرر أغنية ممكن أغنية نوال أي واحدة
1: ايوه عادي
2: قاعد تشيف
1: لا لا لا قاعد يفكر قاعد يفكر
0: أربع أربع أربع شنو أربع سنين.
1: أربع سنين
2: أربع سنين أنت طالع بالعيون
0: اي اي أربع أوكي. سنين هم أربع أنت طالع بعيون الخامسة شفنا بعض
1: عاد عسى الأمور تمام لما شفتوا بعض
0: لا الحمد لله الحمد لله
1: ألف الحمد لله يا رب ألف الحمد لله ألف الحمد لله على 2-2-0-2-0-9-0-4 شنو الأغنية اللي ودك تحطها بمتحف عشان كل الناس تعرفها أو شخصية أو عمل فني أو مسرحية أو غيره حين الريال قاعد يقول أربع سنين قولي له خمس جروح
2: لا أنا حسبالي قاعد يتذكر أن فيها أعداد فيعني أنا راح عن بالي أربع سنين
1: تدرين في وايد أغاني بالدنيا فيها أعداد
2: زي هو قال نوال فيعني رحت هني أنا نسيت أربع سنين شفيك
1: صح
2: شفيك
1: لا ما في شيء بس كذي لا قاعد أحاول أتذكر أتذكر صح لأن مرة بمارينا سوينا ساعة كاملة
2: عن الأعداد
1: أغنية مع الأرقام شنو أغاني الأرقام أغاني مرقمة
2: أوكي
1: نفس مليون خاطر
2: واحد اثنين
1: وشنو في واحدة
2: شنو
1: ولا واحد ولا مية ولا ألف وتلتمية
2: في وايد تقى
1: أقول لك عبينا ساعة
2: لا لا مستحيل أحس صعب
1: لا لا والله صدق في وايد أغاني
2: 1, 2, 3, 4, 5 everybody
1: الله صح شو اسمها هذه شو اسمها
2: ما أدري
1: هذه أغنية قديمة أبي أسمعها أوكي دقيقة 1, 2, 3, 4, 5
2: طلعت لك إيش دعوة شلون تكتب الليركس كلها
1: دقيقة عاد صدقيني كتبت 1, 2, 3, 4, 5 طلعوا لي أغاني هال لا مو هذه قصدي
2: يا جماعة ساعدونا
1: يا جماعة شو اسمها تكفون
2: ها ها زين زين انت شلون تلقيني بسرعة
1: بلا هي معدة شاطرة فعليا شنو وين دزيتيها يلا
2: صح كذابة ما اعرف اسمها بس
1: مامبو نمبر 5
2: مامبو نمبر 5
1: صح هذه هي هذه هي يلا يا جماعة ننطر اتصالاتكم على 2-2-0-2-0-9-0-4
3: Ladies and gentlemen this is mambo number 5
1: 1999

0: مامبو نمبر 5.
1: هذه الاغنيه بعد وايد احبها حق اي واحد حاليا قاعد يسمعنا وشويه متعكر. اسمع هالاغنيه اوكي، بسيطه جدا، ويطلب منك بالاغنيه طلبين بس، لا تحاتي وخليك سعيد بس.
2: صح.
1: ولما يعني لما تركزين بكلماتها اكثر يصير فيك
2: اي والله.
1: صح
2: كنا صدق
1: من 1988.

0: I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: يقول راح اعطيك رقم تليفوني دق علي. يقول والله يقول ناصر
2: عشان يهديك.
1: السلام عليكم.
3: مساكم الله بالخير. شلونكم؟
1: مساك الله بالنور يا حبيبي. هلا وغلا.
3: بلش الصيف بلش الحر.
1: ايه
2: الحمد لله الحمد لله على كل حال.
3: انت قاعد تسولف على الاغنيه كان على طول اكتبك في الواتساب انا حافظها.
1: عجيبه الاغنيه ترى.
3: بس 99 توقعت اقدم.
1: لا
2: اللي قبل شوي
1: تقصد هذه ولا مامبو نمبر 5؟
3: مامبو نمبر
1: 5. اي مامبو نمبر 5 99 اي 99
2: اي صح. انزين يعني اقدم من 99 شنو تبي؟ ترى وايد
3: وايد سوالف فيه. ايه تبيني اقول لك؟
2: قول.
3: لا هذه اللي بقول عنها يمكن اجدد الصوره اللي حطها علي اليوم بالسناب صورته.
2: ايه
3: هذه تنحط للناس حق صراحه.
1: لا لا تكفى تكفى تكفى. شايف شكله
2: وين وين حاط وين حاط صوره؟
1: حاط ستوري اليوم طلال ملك مطلع صورنا اول ايام مارينا.
2: حلو.
1: فيعني الصور عمرها 20 سنه تقريبا. فشله
2: عادي.
1: حاطهم ستوري اقول لك.
2: كفو عليك.
3: علي ترى صدنا ونشوف صورنا قبل راح نضحك على اشكالنا.
1: اي طبعا
3: تغيرنا كبرنا تغيرنا وايد.
1: احلوينا احلوينا. اي احلوينا
2: حبيت بقى يقول الاحلى طبعا.
1: اي انزين سين سؤال.
2: اين تقع في الخرطة؟
1: اوكي. شنو العمل الفني او الاغنية اللي ودك انها تنحط بمتحف؟
3: والله العمل علي اكو في فيلم مال مايكل جاكسون مون ووكر اللي كليبات على احداث شايفة.
1: لا والله
3: فيلم كامل حقه.
1: اوكي انا ما
2: شنو اسمه شنو اسمه؟
1: مون ووكر.
3: ذا مون ووكر.
2: اوكي
1: ذا مون
3: تشوفونه.
2: اوكي
1: ذا مون
2: مع هبة مايكل بهالفتره يعني.
3: ايوه أوكي. بالضبط.
2: اوكي
1: وش تبي تسمع
3: علي؟ اي شيء على ذوقك. سنه 95.
1: اي شيء على ذوق. حبيت انك حددت السنه.
2: اي
1: 1995
2: عشان سهل عليك الاختيار.
1: اوكي الله
3: البرنامج مو اسمه شيء ثاني.
2: بلا اسمه شيء ثاني.
1: عربي ولا انجليزي
3: علي؟ على ذوقك.
1: اوكي اوكي اوكي خلاص تم تم تم لقيتها لقيتها بس خلاص.
2: شنو
1: واي شيء ما
2: ذبحتنا شكل ما رحت قديم رحت على هذه.
1: ما راح احطها. لا والله ما راح اتحكم القاضي. ما بي حطنا جوا كرم.
2: اوكي
1: والله لما بسمح لك ما
2: ادري يعني شنو في
1: رد على هذه شو شخصتها يا نجوى كرم.
2: لا بس زهقتنا يا
1: على فكرة تدري ايش كثر من زمان مو حاط نجوى كرم.
2: حفظتك انا يا بابا من انت من انت حكى عن قبل وطفولتك وذكرياتك نجوى كرم.
1: شو اسوي نجوى كرم وكريستينا جاليرا ومرايا كيري.
2: لا هذول لا متى صار هذول
1: والله مسوي
2: نجوى كرم وبس ونقطع السطر.
1: لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لا تسوين كذي
2: والله.
1: الله انزين راعي هوا تحسين؟
2: منو هذه قالت منو؟
1: ماشي
2: اصيل ابو بكر.
1: اي
2: اوكي حلوة.
1: لا خلاص ما بحبش حد الا انت.
2: حلوة.
1: ونمن عن الدنيا خلاها معنا الحن صح؟ شيء كذي كانت كلماتها تقول.
2: بلى.
1: وما بحبش حد الا انت. بلى
2: بلى.
1: احس تستاهل ان من 95 نحطها بالمتحف.
2: صح. حياها الله.
1: اهلا وسهلا.
2: ضيفيها شوك.
1: شنو ضيفيها؟ ايه انتوا بعد دقوا يا جماعه. انا ادري هم خلي يطلعون من الدوام الحين والتفنن يصير على شنو الاشياء اللي ممكن تحطها بمتحف او العمل الفني اللي تحطه بمتحف.
2: بس رجاء لا متحف شيء ثاني.
1: اي متحف شيء ثاني.
2: متحفنا
1: فعلا
2: لو سمحت.
1: ترى الليل اغنيه خالده سامريه وعصريه لان ليل الحين يحبونها على فكره الاجيال.
2: صح.
1: كيفك انت لفيروز؟
2: الله
1: اغنيه كانها فيلم قصير.
2: صح
1: فيها قصه

0: حب وفراق. سكة سفر
1: فيها مشاوير العمر.
0: يقول لك هالغنية هذه الانترو فيها بس يكفي انه ينحط بمتحف.
1: ترى صح.
0: غريب.
1: الله.
0: وادري في قلبك كلام ودك تقوله.
1: بلى.
0: وعلمتني لراشد الماجد المسافر. لراشد الماجد لازم تنحط بمتحف. يعتبرون فعليا من احلى واكشخ اعمال التسعينات.
1: صح.
0: فسواء كانت اغنيه ولا عمل فني مسرحيه ولا مسلسل ودك ان انت تضيفه لمتحف شيء ثاني، بما ان اليوم هو اليوم العالمي للمتحف، دقوا علينا ودزولنا واتساب على 2202 0090.
1: اربعه

0: احب سولوات اغاني التسعينات.
1: اي تحس انه لازم
0: مهستر مهستر هو قاعد يعزف. ام حنني
2: هلو
0: والله شلونك؟
2: شلونكم؟
1: تمام تشلونك؟
0: اليوم هو يوم المتحف العالمي.
1: منو بتحطين بالمتحف؟
2: ليلى والذيب. ليلى والذيب.
0: الله ايش معنى انزين؟
2: عجيب. أبي بعد امي وابي مع التحيه. الله والله اول كنا نقعد بالبيت نطالع تلفزيوننا نتفه كلنا فيه.
1: صح والله متسدحين على الارض حاطين شي تكايات ومتسدحين قاعد طالع. صح
0: اتفق والله. انزين واذا في اغنيه بنحطها في المتحف
2: يمكن راشد. انا ودي اقول بس ادري انكم ما راح
1: يا بقول
2: هي جديده.
0: عادي عادي عادي
2: جديد في جديد
1: قوية محمدني والله. توني بقول يحللها غيرت
0: يعني أقول شيء. لا لا ترى بس جديد في جديد أغنية اليوم عمرها 24 سنة. 21
2: 2005 ترى
0: و 21 سنة ايش فيك؟
2: يعني قديم. أبي أقول لك
0: صدق قديمة. ايش قاعد أقول لك يعني ترى صدق تعتبر أغنية قديمة. بس أنت ما راح تنحاشي من بشار الشطي بس راح أحط لك إياها. واحد اثنين سمعي.
3: لونك

0: صدقين حاشني فجأة تساؤل،
1: ألا وهو
0: كم مرة قالوا جديد في جديد بالأغنية أو كم مرة قالوا كلمة جديد؟
1: هل تدق على محمد نية كذا عدتهم
0: والله؟ لأن الحين تصير الأغنية بس جديد.

0: يعني يحب الأغنية ويرد يسمعها ويعد لنا كم جديد قالت في الأغنية.
1: صدق والله.
0: يلا
1: ما عليه يا جماعة، بس إنه يعني أنتوا قاعد تسمعون شيء ثاني.
2: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.

0: أغاني إليسا اليوم الساعة 9 على مارينا FM.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: مساء الخير.
3: ايه ده؟
2: مساء ريحان.
3: في يا جماعة؟
4: مع علي وشيماء.
5: في عندنا
6: الواحد يا حلوين ايا ايا يوم.
5: أيوة.
6: انا الواحد يا حلوين ايا ايا يوم.
7: هذا شنو؟
5: ما ادري. فويس نوت من حاش من الهدايا عينا.
7: اغنية حق الواحد.
5: اي ماشي.
7: حق رقم واحد.
5: صح.
6: انا الواحد يا حلوين ايا ايا يوم. انا الواحد يا حلوين ايا ايا يوم.
5: لحظة، هذه الاغنية شنو؟ أنكل راشد هذا فارم.
7: إحنا مالتنا هذه أنكل راشد. أول كانت أولد ماكدونالدز هذا فارم.
5: صح، إحنا إيه. أنكل راشد
7: ما أدري إحنا، لأن منهجنا غير، كان منهج أول غير عن منهجنا.
5: أولد ماكدونالد
7: إيه هذا فارم.
5: إيه والله صح. إيه والله
7: إحنا هذه الأصلية ترى. هذه إيه
5: أدري
7: الأساسية.
5: أدري إحنا عشان نسويها قريبة على منهجنا.
7: إيه كان منهجنا خليجي،
5: فعلشان كذي
7: سويناها. صارت أنكل راشد.

0: شيء ما غمضي عيونك بذكرك بغنية تذكرينها ولا ما تذكرينها؟
1: لا شنو هذه؟ ليش
0: ميكا راح تذكرينها يا جماعة كلكم راح تذكرونها. طولي بالك طولي بالك سمعي.

0: حلو الموضوع الحين، تدري ان في منها نسخة عربية هالغنية؟ غنتها كارول صقر مع هو نفسه اللي غنى هالغنية. يس، والنسخة العربية مالتها وايد عجيبة.
1: من راحت كارول صقر؟
0: زوجته بس.
1: اوكي،
0: معناها فنانة
1: مخيفة.

0: تواصلنا على واتساب مارينا اف ام على 2202-0904. قاعد تكلم عن شنو الأغنية أو العمل الفني اللي ودهم يحطونه بمتحف.
1: خلينا نشوف المسجات شو يقولون. خلينا نشوف اللي عندي أنا.
0: شوفي.
1: سلام عليكم شيماء وعلي، يعطيكم العافية، معاكم بنت المكيمي. ونعم. اللي ودي أحطه بالمتحف مسلسل فلونة.
0: أوه.
1: مساء الخير يا أغلى ثنائي شيومية وعلاوي، أنا منيرة الحربي من السعودية. صراحة
0: مساهم.
1: أكثر أغنية بالنسبة لي أحبس دموعي محمد عبدو، والأغنية اللي كنت هابة فيها ما أدري ليش لك فدوة، وأغنية لحظة لحظة لساندرا. أنت إيش قاعد تسوين؟ والأشياء اللي بحطها متحف صور العائلة وأشياء كانوا يسوونها زمان بصنع يدهم، وأبغى أغنية عبد الله رويشد شفتك ولا حطيت.
0: الله.
1: المكس اللي سويته يعني غريب عجيب يا أميرة.
0: راح أسوي روحي ما سمعت أول جزء.
1: أوكي. بس أخي أكمل.
0: إيه. آسف عبالي خلصت.
1: لا لا. إيه آسف. سلام عليكم يا العجيبين، معاكم مريم. أبي أحط بالمتحف مسلسل سليمان الطيب والفرية وزوارة خميس وأميمة في دار ليتام وثريا مال سعاد عبد الله، وفي بعد مسلسل عائلة عبد الحميد حافظ. هالمسلسلات عشق بالنسبة لي. مساء الخير. العمل الفني نحط أغنية تناظر الساعة أحلام، وإذا يصير بعد لايفات شيماء وسعودة فول إيجابية. تخيل بعطينا أوكي قريهم هذا لا شوك. أوكي أقول شنو كانت كاتبت لي ولا ما أقول؟ أقول قريهم هذا مينون
0: عني أنا صح؟ عني أنا لأن أنا إيه؟ ما قريت المسجات.
1: يلا باقي مسجين باقي مسجين.
0: يلا أوكي.
1: بعد تسألون شنو بالمتحف؟ فرقة الأخوة كل أغانيهم ما يبيله.
0: في واحد عاد صج طالب أغنية أكبر من الشوق قبل شوي.
1: آخر مسج آخر مسج الحين علي والله.
0: أوكي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عادي إن شاء الله عندك 200 مسج بالعكس اقري.
1: أوكي.
0: عادي على راحتك.
1: انا ما ادري خفت منك امس وانا قاعد اقرا شيء قمت تحك عيونك ما شنو.
0: والله اشدعوا شايلتها بخاطرك.
1: اي والله حسيت اني قاعد اقرا وانت شيء قاعد طالع.
0: لا لا قاعد اخرج عليك. قاعد اخرج قاعد ادور. أوكي. قاعد ادور كونتنت على الهواء.
1: كونتنت اوكي
0: محتوى.
1: اقرا اخر مسج يلا. صاروا اثنين سوري.
0: لا تطلع زين على انجليزيتي.
1: اوكي
0: لو سمحتي
1: ان شاء الله
0: بليز.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، المبدع علي نجم والحبيب العاليه على
0: الغالية الغالية
1: العالية على فلبي بعد عمري شيماء سليمان، أحبكم برنامجكم. اي والله كلمة ليال برنامجكم يونس، معاكم منى العمر.
0: ونعم.
1: هلا والله. أنا الصراحة من المسلسلات القديمة أحب إلى أبي وأمي مع التحية، كبرنا معاه فعلا. مسلسلات الإبريق المكسور، ليلة هروب، أصابع الزمن، أغنية يا طيب القلب لعبد المجيد عبد الله، فيلم كرتوني الكابتن ماجد، مسرحية سيف العرب.
0: اوكي
1: خلصت.
0: هني عندي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الاغاني اللي بخاطري تنحط في متحف يا العاليه على فلبي.
1: صح صح.
0: الاغاني هي الاتي: صبري عليك طال،
1: حلوه،
0: اه يا الاسمار يا زين،
1: اوكي،
0: سر العذاب عرفتيها،
1: ايه ايه.
0: لب قلبي بعدك ما عرفتي،
1: زين،
0: وشو عبالي،
1: اوكي،
0: وقصاد عيني،
1: اوكي،
0: وفعيونك
1: فايون
0: الله حلوه حطها
1: بعشوي.
0: وي بيلونج توجذر وهيرو باك ستريت بويز. قوة الأغنية اللي صج تستاهل تنحط بمتحف أغنية لو تغيبي بخالد اللي هي صدقيني
1: صدقيني.
0: وأنا كاتبة.
1: اوكي
0: وشكرا.
1: زين لا تزعل.
0: مرحبا علي وشيماء، الاغنيه اللي ودي احطها بالمتحف جيت قبلك لعبد المجيد عبد الله. اخي سلام عليكم، معاكم نايف. يا علي بقول لك شيء، انا باتبع قلبي بس ما علي من الناس، كذب اللي يقولون المحبه لها مقياس.
1: اوكي
0: ادري ما له علاقه بس اليوم لان اغاني قديمه فحبيت اقولها واسمعها عن الخاطر.
1: اوكي
0: والله ما ظل بخاطرك، والله ما تظل بخاطر.
1: زين يلا اكتب عشان لا تنسى.
0: السلام عليكم، ودي احط متحف مسلسل ابو الفلوس للمرحومه حياه الفهد وغانم الصالح، احبكم ام علي. السلام عليكم علاوي وشيوم، شلونكم؟ تذكرون هالاغنيه؟ تستاهل تكون بالمتحف. شنو الاغنيه؟ انا اقول لك شنو الاغنيه.
1: انت عرفتها؟ Bing bing bam dam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam بيم بيم مسابقات.
0: لا ضيق الخلق المسابقات ترى.
1: صح
0: المسابقات اللي شغلونه
2: بيم بيم
0: وايد ضيقت خلق وايد. يلا يلا يلعب
3: بيم بيم
0: بلا والله بلا. بس لا
1: بس لا ما بيها بالمتحف عندنا.
0: ما نبيها ما نبيها بس بس مشكورة
1: مشكورة لي. هو مبلا نتذكرها بس أحسها يعني ما أدري
0: إيه يعني كان ودنا
1: شل هدوء ما أحب كذي
0: إن شاء الله. ها أغنية اليوم عمرها 36 سنة
1: دعوة
0: كلمات وألحان حسين المحضر. اسمع العود اسمع العود جاهزة؟
1: ايه
0: 3 2

0: أحس هالغنية هذه تتصدق أكثر إذا كانت جلسة. يعني هذه هي النسخة الأصلية مالت الأغنية أصلاً.
1: أوكي، ومغنيها بجلسة ولا؟
0: مغنيها بجلسات أبو خالد، مو جلسة. بس أتوقع الأكثر انتشاراً بينهم لما غناها مع خالد الملا. يا أسمر اللون.

0: احمر اللون اسود اللون على شانك نشف دمي وعيونك السود نسدني حليب امي ان كان ريقك عسل خلى على فمي واخذك بالحلال ويبقى ابوك عمي
1: الليلة لأنك أنت يا أبو خالد قاعدين

0: أنا أحبك وحبك ساكن بروحي وسلطان حبك أمرني سلطان حبك أمرني وسلمت لروحي يا غالي عند النوايب يبقى عند النوايب أبديك أنا بروحي اذكر ليالي الهوى اذكر ليالي الهوى وأيامنا اللي مضن وأقلام حبي على أوراق حبك مضن وإن كان منك خاب إن كان منك خاب يا خل ذيني المضن كل خل يسامر خليله واسمر أنا بروحي
1: علي نجم شيما سليمان شي ثاني
2: مو دايما نعرف شنو الهدية الصح بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت فلاورد بطاقة في الجيب تتحول لهدايا
3: لك من الكنز نصيب افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار تطبق الشروط والأحكام في بنك بورغان أنت دافعنا
1: أنت بوسط ربعك اللي تحتاجهم بالزحمة هذا هو شيء ثاني
4: باجي إعلان واحد بس
5: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات
1: علي نجم شيما سليمان شي ثاني

0: جاهزة؟
1: جاهزة.
0: خلينا نغني ويا بعض. 1 2 3
2: صوبت قلبي أمينة.
1: أبا
0: حرام. وأنا جاهزة. 1 2 3
1: أمينة.
0: أمينة خف مو أمينتنا
1: صح. أمينة
0: أمينة
1: أبا صار
0: أمينة.
1: لا أمينة
0: إن سمعتش وينك مرة ثانية مرة ثانية يمكن تبي
3: حلو.
0: آه كاهي
2: صوبت قلبي أمينة
3: أداني ودانا ودانا.
0: هلا هلا
3: هلا هلا هلا هلا
0: هلا هلا هلا هلا والله.
1: وينك كذا قاعد ناديك ما رديت.
3: حاطة السماعة قاعد أقول ألو بار مشابكة.
0: وي أهلا وسهلا شلونك؟
3: هلا فيك تمام الحمد لله.
1: بصراحة أنا ودي أحط أمينة بمتحف شيء ثاني.
0: إي والله
3: أبيها بعد
0: والله.
3: خلاص تكمل الموضوع
1: خلاص بس
3: تكمل البرنامج.
1: لا لا صدق تعالي قولي شنو ودك تحطين متحفنا؟
3: هي اغنيه لها ذكريات وايد.
1: شنو؟
3: انزل يا جميل بالساحه.
1: شنو ذكرياتها؟
3: كان عيد ميلادي يمكن عمري 9 سنين بمطعم بو ارنب.
1: اوكي بو ارنب اللي هو الارنب الجائع.
3: ايوه
1: هنجري باني. زين
3: زين فهذا وايد كان سبيشال عندي انه كان كل اهلي حاضرين طبعا كلنا صغار وشعر ويبي وكشكش وطيار قميص مبكر ويومتها اتذكر انه وايد سببت ازمه حق ابوي حطيت ريل بالسيناريو بالقاع
1: انه
3: ابي مسرحيه كشمش.
1: وي ورحتي عاد ودوك ولا
3: لا؟ ما رحت اخر شيء والله نفس شريط عيد ميلادي سجل لي نص المسرحيه.
1: انه يعني بيراضيك.
3: ايوه
1: انه يعني كاشوفي
3: حلجي.
1: وضيتي عاد ولا ظليتي بنفسك؟
3: ايوه رضيت والشريط للحين عندي.
1: زين
0: الله احب كذي. انزين عندك هديه تحبينها لدرجه ان عادي تحطينها بمتحف؟
3: هديه ايه
0: شنو؟
3: جهاز السوني
1: الهيدفون. هيدفون سوني
3: لابو شريط.
1: إيه
0: الله بلد. اوكي اوكي اوكي
1: عندك اياه للحين؟
3: اي كان مال
0: التسعينات. اوكي اوكي
1: امينة حافظي علي عير.
0: الاغنيه اللي تبين نحطها بالمتحف
3: تدري ليش اسال عليك؟
0: الله
1: ليش
0: اسال عليك؟
1: لا لا طيش.
0: السلام عليكم. ترى مو الا تحطون اي اغنيه كامله حطوا نصها وخلنا

0: خلي الكل يستمتع بطلبه. هذا اقتراح طبعا. معاذ معاذ اثر علي والله، صرت ما اقدر اقرا المسجات طبيعي. والله اي مسج اقراه الحين قاعد اقراه بشخصيه. معاذ كله منك. عندنا عبد الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم شباب علي.
2: هلا والله. وعليكم السلام عبد الله.
1: شلونك؟ طيبين ان شاء الله. الله يسلمكم.
2: الحمد لله. عبد الله قول لنا شنو ودك تحط بالمتحف؟
1: انا بدق على شركه.
2: ما ادري انا على نفس السرعه على نفس التمبو اللي انت دشيت فيه.
0: اهلا وسهلا، نحولك على خدمه العملاء.
2: شلون نقدر نساعدك؟
1: عفوا عندي شكوى.
0: تفضل.
1: احترت في حبي لكم.
0: الله يا القدير. الله يا القدير. الله الله. ابي اهبط في مطار حبك من رحلة قلبي اللي ما ادري شنو. تذكرون المسج اللي كذي ولا انا بروحي كنت اقرا؟
1: لا لا بلا بلا بلا ايام تلفوني في حية.
0: ايوه مستشار. مستشار.
1: ايوه
0: مستشار.
1: وبشار. بشار بعد.
2: وبشار بلا الله.
1: ايوه
2: كنت كات
1: احط في متحفكم اغنية.
2: يلا
0: ايه.
1: ابي ديانا حداد وينهم احباب قلبي وينهم.
0: وينهم راحوا ولا ادري وينهم.
1: وينهم اي نعم.
0: حاضر من عيونك.
1: صوتي وصلنا صدى.
2: يا سلام عليك. كمل كمل.
1: مو حلو صدى. انت صوتك احلى.
2: كمل.
1: اغنيها يلا. يلا بس حطوا لي صدى. حطوا لي صدى.
2: حط له صدى.
0: من وين من وين؟
1: لا لا لا لا تقع اسمعوني.
0: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا. وينهم احباب قلبي
1: وينهم وينهم راحوا ولا ادري وينهم.
2: هذي
1: الربع اللي قاعد يسمعوني قاعد يضحكون علي.
0: لا لا لا أنا, انا عندي مشكله. عندي مشكله.
2: شنو؟
0: ان وينهم.
2: اي صح.
1: هي وينهم
0: يعني يعني يعني واي هم. فهمت؟ مو يعني يعني مو مو مو مو حنونه شديده.
1: ايه يعني من
0: وينهم.
1: لان الكسره صعبه اللهجه الخليجيه صعبه فقالت وينهم.
0: يمكن بلا يمكن صح, صح, صح, صح, صح. حبيبي انت حبيبي يا عبد الله مشكور وما قصرت. اتصالك المفضل سالم.
2: سالم يا سالم.
0: تررم
2: بلغ سلامي.
0: تررم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. قول لنا يا سالم شنو ودك تحط بمتحف شيء ثاني؟
3: برنامج الحصن الكبر.
2: الله والله تفهم. والله تفهم يا سالم. صدق كان وناسه
0: بدون بكي
2: لانك كنت احبه. وكان ودي اروح اجرب المغامرات بس
0: كلنا
2: يعني
0: كلنا كنا بنلعب كلنا
2: بس جربت يعني اني
3: اللي داخل
2: اللي شنو اللي داخل
3: هذه ما ادري ايش اسمها اللي داخل فيها وحوش ما ادري شنو اطوف بينهم.
2: اي بلا اللي كنا متاهه.
3: ايوه هذه
2: اخر شيء يطيح بالماي.
3: بالماي.
2: وناسة والله وناسة. ابي
0: والاغنيه اللي بنحطها بمتحف شيء ثاني.
3: نبيل شعيل جيت المنازل.
0: الله منو منو نبيل شعيل جيت المنازل. اختيار موفق اختيار موفق اختيار موفق. ابو علي.
4: مساء الورد ومساء العسل ومساء الحنان والكمال والجمال على احلى وارقى واجمل مذيعين.
0: الله.
4: وين اروح منك يا علي؟ وين اروح منك يا علي؟ وين اروح
0: منك؟ ايوب علي وحي ابو علي وحي ابو
4: علي علي نجم. علي نجم
0: ماسك بمب وقاعد ترفع فينا تدري ايش كثر. قول
4: علي نجم تكفى القاها منك ولا من ايمان نجم؟
0: ليش
4: انت وفيكم نجم وكلكم نجوم معك ولا قصور بالكل يعني
0: يا بعد عمري انت يا حبيبي. أيوة بعيونك
4: الله.
0: بعيونك يا
4: ابو تذكرني ولا ما تذكرني؟ اذكرك فيني.
0: ذكرني وما اوعدك اني اذكر بس قول.
4: اذكر يوم اقول لك انا عمري 55 سنه اكبر منك بس كل مكان بالسوشيال ميديا يقولوا لي انت علي نجم.
0: بلا
4: فقلت لي ليش؟ اي فقلت لي ليش؟ كان اقول لك مساء الورد مساء الحنان مساء الكمال احبك اموت فيك. تدرون منو؟ امي. امي اللي ربتني. كان تطير انت
0: صح صح. كم صار عمرك؟
4: 56 بس اقدر حق احد.
0: العمر كله ان شاء الله يا رب الصحه والعافيه. ابو علي
4: بعد
0: من قال سالم شنو الاغنيه اللي بتحطها بمتحف عشان كل الاجيال لازم يعرفونها؟
4: تصدق يا بحر اني عبد الرحمن الحريبي. اي والله اي والله.
0: ليش
4: مو يقولون لك اذا ذاك مو يقول لك اذا ذاك خلقك تشكي للبحر؟
0: ايه؟
4: قالها عبد الرحمن الحريبي
0: صح. وتصدق ايه؟ يا بحر انك تشابه بالغدر قلبي ما شيء كذي. شكرا ابو علي شكرا شكرا وما قصرت. هني في عندي مسج يقول من توغ تقول اللي ودي احطه بمتحف حرفيا نظاره ابوي الله يرحمه وسبحته. هني وكروت الهدايا اللي عندي من أكثر من 15 سنة محفوظين بمكان ممنوع اللمس بس أبي أحطهم بمتحف للمحافظة عليهم بشكل أكبر.
2: حلو.
0: في هدايا ترى تنحط بعد
2: صح.
0: في هدايا لابد ان هي تنحط بمتحف. شنو عندك هديه ودك تحطينها بالمتحف؟
2: شيء ما
0: اي
2: عندي اللعبة هذه اللي تلفها وتطلع موسيقى.
0: اي
2: امي جابت لي هديه عيد ميلادي لما كملت 14 سنه.
0: اي
2: وللحينها موجوده عندي.
0: اوكي
2: اي فحتى شكلها شيء فنتج حلو.
0: تدرين شنو اكثر شيء يريحني بالهدايا بالفتره الاخيره؟
2: شنو؟
0: صرت اعتمد على شيء بفلاورد ان شلون الحين بعطيك هديه وما ادري شنو اطلب لك. فشنو اسوي؟
2: شنو؟
0: احط كرت احط فيه المبلغ اللي انا ابي واعطيك الكرت انت يدشين فلاورد تختارين اللي تبينه على ذوقك.
2: حركات
0: يعني لما الواحد يكون محتار من هالموضوع شنو اهدي وفلاورد في وايد اشياء وخصوصا ان ما شاء الله المناسبات وايد. يعني توا من يومين ملكت واحد من ربعي، بعد كم يوم عيد ميلاد رفيجي، اليوم عيد ميلاد رفيجي، امس عيد ميلاد اربعه من ربعي
2: ما شاء الله.
0: فخلاص هذا الكرت افتك من الحيره. كرت يتحول لهديه باي وقت سواء اونلاين ولا اوفلاين.
2: حلو
0: يا جماعه صدق اللي وده يريح نفسه على طول جرب فلاورد كارد وايد راح يفيدك. بطاقة تصير هدية على كيف الشخص اللي قدامك. بصراحة أنا أشوفها فكرة وايد ذكية،
2: وايد فكرة ذكية
0: وايد مريحة لأن راح تفكك أنت من الحيرة، راح يعجبه ما راح يعجبه، شنو أيب ما شنو أيب. لا يبقى هذا الكرت على قولتهم الكرت اللي بمخباتك يتحول هدية بالدقيقة اللي أنت تبيها. فوايد ريحني الموضوع. أما على طاري الهدية اللي أنا يعني
2: محتفظ فيها،
0: أول هدية جابت لي هيومة بنتي
2: شنو؟
0: تيشيرت أسود من براند معين هو، بس لأن بابا أنت تحب اللون الأسود
2: يا روحي
0: في ذاك الوقت كذي قالتها. يعني نور
5: أهلا.
0: هلا والله شلونك؟
5: الحمد لله.
0: نور شنو العمل الفني اللي بتحطينه بمتحف شيء ثاني؟
5: وهو مو عمل، بحطك أنت وشيوم وشوق بالمتحف.
0: الله مواقفين تماثيل؟
2: ايه لا احنا والمايكات قدامنا.
0: اهلا وسهلا.
5: لا مع السماعة.
0: ايه مع السماعات بتحطينا؟
5: ايه ايه لا
0: انزين
2: بلا مع السماعات.
0: نور والاغنية اللي بتحطينها؟
2: وعلي قاعد يطق رقبه.
0: الله
5: الاغنية اللي بحطها القادمة اجمل.
0: القادمة اجمل من عيوني ثنتين غدير.
2: نور
5: عيونها ترك.
0: يا هلا والله. عدسات ولا صجي؟
5: لا عيون ولا زرق ولا خضر دارتي.
2: بس لي قطة يعني.
0: الروح الروح الروح الروح بس الروح، وإن شاء الله دربك أخضر
2: إن شاء الله يا رب.
5: رايد قلبي شلونكم؟
2: تمام الحمد لله بخير. قولي لنا شنو ودك تحطين بالمتحف؟
5: عجبك ولا ما عجبك؟
0: تراني
2: صح صح
0: تراني
5: بيبوت اليوم خطبك.
0: ايوه
5: يا ايه هالأوبريتات للامانه للفنانين كبار ونجوم في ساحه الخليج العربي.
0: صح
5: الأوبريتات هذه على درب الزلج يعني شيء تحفه فنيه صج، مفروض ما تلمس ولا تتغير ولا تقلد.
2: صح اوافقك.
5: مع ان الابتهات اللي في حسين عبد الرضا وسعاد عبد الله لها طولة العمر والفناني وسعد الفرج اللي شاركوا فيها، صج الارتجال خلاهم نجوم وميز العمل هذا بحيث انه يكون عمل لا يكرر.
2: صح
0: اتفق يا غدير. اتفق وياك. انزين والاغنية اللي بنحطها بالمتحف
2: غنت انزين؟
0: لا اغنية
5: عبد الكريم.
0: اي
2: اغنية؟
5: وداعيه يا اخر ليلة تجمعنا.
0: اوكي وداعيه يا غدير عشان ما نغني.
2: ليش لحرام
0: تقشمر؟ نمون عليها نمون عليها هي وعيونها
2: الزرق.
0: ادري والله ادري ادري. غدير زعلتي؟
5: لا ما منك ابد
0: والله يا بعد راسي والله. لا خلا ولا عدم يا غدير. لا خلا ولا عدم. الله يحفظك. الله يحفظك.
2: اللي مسجون شي وكيفها كيفها تبي تغني؟
0: اي خد غني
2: خد غني
0: والله. ريم
6: اهلين وسهلا.
0: هلا والله.
6: هلا باللوز.
0: والله اقدم.
2: تمام الحمد لله.
0: والله اقدم. شلون قلتي هلا باللوز؟
6: بعد قلته متحف بعد لازم
0: اقدم. قلنا متحف نحط فيه اشياء قديمه ما نطلع اسلوب قديم.
2: لا علي احنا يوم الاثنين عندنا قديم كل شيء فخلي
0: هلا باللوز.
6: هلا بطش ورش. اليوم ترى مقبول.
2: مقبول. ايه لا تضغط لو سمحت.
0: فيني اقول لك شيء فيني طاقه تنمر عاليه فقاعد اطلعها على اللي امون عليهم ويمونون علي. فهمت؟
2: هو مقرر ترى من بدايه

0: يوم يعني.
1: ايه
2: قرر انه هو يموت. يلا ما عليه.
1: جرحتيني ريم, جرحتيني.
2: لا
1: لا تمونين تمونين تمونين والله تمونين.
2: تسلم.
1: قولي
0: قولي قولي شنو ودك؟
2: اول شيء ممكن عملين مو عمل واحد.
0: اي عادي طبعا.
2: اول عمل خالد بن حسين لما كان غنى أغنية الديوانية تذكرون؟ لما كان يقول الرقم 22 20 90 94 لها طريقة معينة عنده أهوة.
1: صح.
2: ما حد يسويها مثله.
1: صح.
2: هذه في المتحف. الأغنية الثانية صلاح حمد خلي صراحة خلي
0: راح أخلي مني من يجي.
2: الله.
0: صح صح.
2: حلوة. من القاع حبيبة.
1: والله يسعد مزاجكم.
2: كملي كملي يوم.
0: ضاع مني والفرقة صعيبة. ما ادري شنو
2: نني مع
0: ايوه وناس اليوم الكل طربان لحظه من عبد الله
1: عشان خاطرك بس وعشان روحك الحلوه ريم راح ابدي فيها اول اغنيه
2: تسلمون
1: يسلمك يسلمك

0: مارينا.
1: تحكى يلا.
2: It is 2 o'clock.
3: أيوة.
1: نبي نشوفكم.
4: وين عايشين؟ ولا وين متوظفين؟
0: مارينا.
5: يا أخي احكي. نكون مع بعض.
6: ترى ورانا فويس نوت
4: خارج ساعات العمل المحددة.
0: علي نجم.
7: نعم احترمه.
0: شيماء سليمان.
1: اقلب اقلب.
4: احنا ما لنا دخل.
0: شيء ثاني.
1: قاعد مكتون.
4: تفضل. يلا.
8: مكملين في متحف شيء ثاني ووصلنا عند مسرحية. مسرحية نبي نحطها بمتحف شيء ثاني اليوم.
4: لازم تحطها.
8: والمسرحية هي
9: يعني صار تشابه بالاسم بين بيضل
10: خعبل
9: وعن بين فرخل
10: خعبل.
9: مع ان وايد ناس قالوا ايش حق بيضل
10: خعبل
9: خليني فرخل
10: خعبل.
9: شيء اولا يعني راجع لنا وبعدين بيضل
10: خعبل
9: لنا وفرخل
10: خعبل
9: هم لنا يعني احنا احرار في بيضل
10: خعبل
9: وفرخل
10: خعبل.
8: هذه كانت مسرحية فرسان المناخ واللي هي أول مسرحية كويتية اقتصادية تتكلم عن قضية مست المجتمع الكويتي والمجتمع الخليجي عموما، والقضية كانت أزمة سوق المناخ وانتهت بخسائر بلغت حوالي 26 مليار دينار كويتي. يعني تخيل يعني كاتب هذه الرائعة هو بطلها نفسه الراحل عبد الحسين عبد الرضا، أما مخرجها فهو الراحل المبدع عبد الأمير مطر اللي أعماله تنحط بمتحف فعلا. والجميل أن هذا الاسم المبدع له امتداد، الامتداد واصل لغاية اليوم. شاب نشوفه اليوم على خشبة المسرح بين الكوميديا والأعمال النخبوية في المهرجانات، قدر يثبت كوميديته وسط نجوم الكوميديا. عندنا منافسة كبيرة أكيد صعب الواحد يثبت نفسه فيها، لكن تميز مع النجم طارق العلي وداود حسين وأعمال كثيرة مع خالد المظفر، آخرها مهندس الذوق العام العزيز الغالي أمير مطر. منورنا، أهلا وسهلا.
11: أهلا أهلا
4: أهلا
11: نوركم، وأنا متشرف أنا وياكم اليوم.
8: أهلا وسهلا.
4: وإحنا سعيدين أن أنت هذه أول مرة أنت
11: أول
4: تكون
11: مرة
4: معنا في استديو مارينا اف ام.
11: نعم نعم.
4: طبعا أنا
8: نعم إيه؟ والله الصوت إذاعي والأسلوب إذاعي.
4: أسمع
8: وما عرفتك أمير،
11: شلون تعرف أحمد المظفر أحسن مني؟ لا
8: أنا غلطت إني وقعت يا أحمد، كان المفروض اني اوقع وياه.
11: بقيت اقول لك بس خليتك.
8: شوف اي البحه البحه البحه. بلا في بحه اذاعيه صجيه موجوده. اهلا وسهلا.
11: أهلاً.
8: نورتنا يا حبيبي.
11: نورك يا حبيبي.
8: مبروك ردود الافعال الايجابيه على مهندس الذوق العام، بنسولف عنها ان شاء الله بعد شوي. بس الفن اللي بنسولف معاك عنه حبيته من اعمال الوالد يعني
4: يعني بالجينات
8: إيه؟
4: ولا انت ربيت على اعماله؟
11: هو بالجينات. انا يعني اول فتره من حياتي وانا صغير للثانوي يمكن كنت قاعد بمصر، ما كنت قاعد بالكويت. فكنت اشوف اعمال الوالد، يعني انا ما كنت محتك فيه بالكويت بس كنت اشوف الاعمال فربيت عليها تقدرين تقولين.
4: حلو.
8: اوكي. والفن وين اكتشفته بنفسك عيل؟ شلون شنو الشراره اللي خلت كل هذا يطلع؟
11: ما كان في اي شراره، الوالد هو يعني تقريبا هو اللي حطني على الخط.
8: شلون؟
11: مع ان انا ما كنت مقتنع يعني. هو كان يشوفني انت ممثل وتنفع و... هو كمخرج
4: بعد
11: يعني.
4: مخرج له رؤيه.
11: انا ما كنت اشوف كذي، يعني كنت مكان ثاني.
4: وين كنت؟
11: داخليه محاماه هني يعني.
8: اوكي.
11: بعيد وايد بعيد، بس هو يقول لي ما راح تنفع ما راح تنفع، ما ادري ليش ما راح تنفع. حبطني لين
8: حدثني عن تكسر المياديف.
11: هذا هو
8: ايه
11: بالضبط.
8: انزين
4: لين اخر شيء كان
11: المعهد.
4: دش المعهد يعني الخطة صارت كذي.
11: جرب جرب دش المعهد جرب راح تحبه. جرب دشيت
4: حبيت.
11: امبلا
4: لقيت
11: وايد
4: نفسك.
11: حبيت. ايه
4: حلو ممتاز.
8: يعني اول مره اشوف احد يقول لي انا الموضوع كان شيء مو مقتنع فيه.
11: صح.
8: يعني يعني انغصبت عليه الى حد ما، انجبرت عليه
11: تقدر تقول.
8: واكتشفت نفسك صدق فيه.
11: تقدر تقول صح.
8: أوكي. لما يقول لك الام والابو شلون يشوفون عيالهم عدل ويكونون فاهمينهم وفاهمين
11: شخصي. سوالي كاستنج هو. سوالي كاستنج.
8: بلا. كنت بدفعت منه بالمعهد.
4: بس
11: دفعة جميلة.

0: موجودين بكل مكان ما شاء صحيح. الله تبارك الرحمن. زين اليوم نادر اللي يثبت كوميديته في مسرحيات المهرجانات، لكن انت قدرت تتميز بهالشيء. هل هذا شيء انت سويته عشان حاب تلفت الانتباه وتروح المسرح التجاري، ولا ايش اللي صار؟
1: اه اللي صار، لا هي ما كانت هذه الخطه. يعني الخطه كنت انا ابي اثبت نفسي حق نفسي، لان انا اشوف نفسي من الناس اللي تاخروا بالاقتناع بفكره ان انت زين تقدر تمثل، دوس دوس دوس.
0: اوكي، حتى بعد ما تخرجت؟
1: ايه أوكي. يعني انا اول مسرحيه مهرجان كنت بسنه رابع، كنت بتخرج يعني. فايام المعهد ما جابلت مهرجانات ودشيت، كان هذا صار بعد التخرج. فانا كنت ابي اثبت حق نفسي ان انا
2: زين
1: إيه؟ خريج المعهد عارف المسرحيه، وانا ممثل شاطر.
2: زين انت نجحت لما كنت طالب يعني في المعهد؟
1: اي صحيح.
2: ليش كنت انت مواثق بنفسك عيل؟
1: يعني ما ادري
2: كان حواليك في احد يقولك لا انت مو جوك، ولا انت مو
1: لا الكل، يعني حتى ربعي اللي معاي بالمعهد بيقولوا انت قدوس كمل زين. انا ما كنت شايف هالشيء،
0: مو مقتنع مو واثق.
1: ايه
0: حلو،
1: كنت احتاج
2: يمكن الفقر. ما كان في فرص وقتها؟
1: لا كان فيه. انا ما كنت مهتم. انا ما كنت مهتم.
0: شو اللي كسر هالقناعه عندك؟ شلون تغير؟
1: صدفه قول لي. مهرجان كنت نازل مع اخوي الفنان عيسى الحمر هم دفعتي، فكنت مساعد مخرج معه بالمهرجان. فقبل العرض باسبوع اعتذرت الفنانه اريج العطار كانت ويانا، اعتذرت. فعيسى طالع، والمسرحيه كانت كاركترات يعني مو شخصيه واحده، فعيسى طالعني قال لي ما في وقت،
2: ما كله انت
1: اسبوع وانت حافظ المسرحيه مساعد مخرج.
2: اي
1: فدش عيسى شلون يلا، واسبوع ودشيت المسرحيه، والناس كلها انت وينك، ليش قاعد، اشتغل دوس. ومن هالمسرحيه كملت مهرجان ثاني ثالث، خذيت جائزه
0: ما شاء الله،
1: جائزتين، وبعدين خالد مظفر.
0: بعدين خالد مظفر،
1: خالد مظفر كان حاضر مسرحيه كانت مهرجان محلي اسمها كوميديا بالالوان، خذيت فيها افضل ممثل دور ثاني. وكان حاضر العرض وهو استاذ عبد العزيز الصفر، وبعد العرض على طول كلمني، يعني حتى قبل الجائزه، يعني قبل ما يعرف ان انا
0: اللي فزت
2: شاف فيك شيء.
1: صعد لي على المسرح وكلمني، قال لي عندنا مسرحيه اسمها كومبارس وهو ابيك وياي، وكانت هذه الانطلاقه يعني.
0: انا كنت بروح حق كومبارس 2020
1: الشيء.
0: اول تعاون مع المظفر، وعقبه تعاونات وايد لغايه
1: هي اول مسرحيه تجاريه كومبارس.
0: زين
1: اول واحده هذه،
0: شلون كانت التجربه؟
1: ممتعه يعني. انا عندي كومبارس للحين هي احلى مسرحيه سويتها، مع ان حسافه ما استمرت كورونا
0: ووقفت الدنيا.
1: انا قبست عليهم.
2: لا لا
0: لا لا
1: حسيت ودك تقول شيء.
0: لا لا لا
1: والله حسيت.
0: انا بس مستغرب خجلك، يعني اعرفك ادري ان انت ابدا مو خجول
1: حبيبي،
0: فقاعد احاول استوعب هالضرابه والخجل من وين. يعني بالعاده انت يعني تسولف ولا علشان قاعد، ولا علشان مقابله
1: اول مره؟
2: لا ارجوك،
0: انت تستحي اذا كان الاتنشن عليك.
1: ايه
0: لا لا صدق.
1: اي والله،
0: يعني معنى انت توقف على المسرح تضحك مئات والاف من الجمهور،
1: تفرق.
0: ليش؟
1: your comfort zone، يعني المسرح هو الكمفورت زون.
0: صح،
1: انت هني your comfort zone، فتفرق.
2: صح صح صح.
0: الحين انت جاي لي
1: كل واحد ايه، كل واحد بملعبه،
0: بملعبي وبارضي وبين جمهوري.
1: ايه يعني اصعد ستيج ونسولف.
0: لا لا ليش اصعد؟ راح تحوشني مركب. ما اقدر ستيج، ما اقدر ستيج، ويميني امير وقدامي احمد ويساري خالد المظفر. انا قاعد انضغط، انا قاعد انضغط من الطريق قبل لا اوصل المسرح اصلا.
2: صح صح صح.
0: فلا لا صعبه.
2: انا ودي اسالك الحين، انت عقب نجاحك ما شاء الله في المسرح التجاري، بالظل بالمسرح التجاري خلاص ما راح ترجع حق المسرح المهرجانات؟
1: بلى، انا للحين احب المهرجانات.
2: للحين يعني لو نعرض عليك عمل ودور راح تشتغل؟
1: ايه. احب اللغه العربيه المهرجان. ايه وايد احب،
2: ودي يعني اتخيل دور لك.
1: ايه.
2: عربيه. انا شفتك انا كوميديا صراحه. ايه. يعني وكنت وايد مبهوره بادائك الامانه. انا شفتك في مسرحيه ماني كان. ايه. كنت قاعد اقول منو هذا؟ ايه. والله العظيم طول المسرحيه قاعد اقول منو هذا، يعني وايد قوي، كنت وايد قوي. بسم الله عليك ما شاء الله. فصدق يعني انت وايد طولت على ما بينت وخليت الناس تشوفك وتعرفك.
1: صحيح.
2: وين شايف نفسك

0: السنين الجايه ان شاء الله؟
1: صعب السؤال.
0: اي يعني احس صعب. ان انت الحين مساعد قاعد تقول انا احب الفصحى،
2: ما راح انقذك، يلا جدف.
0: اي يعني ودي ودي انت وين تتخيل نفسك؟ يعني شنو الادوار اللي تحس ان انت ودك تقدمها؟
1: لا يعني انا شوفي، انا بين المسرح التجاري والاكاديمي، يعني انا الاثنين ما عندي مشكله معهم للحين. في ناس لما يتجهون حق التجاري ما
0: خلاص ما يعني يحطون اهتمام حق ال
1: إيه؟ انا للحين احب، واحب قلت لك المسرحيات اللي باللغه العربيه.
0: حلو.
1: فبسين الجايه راح اشتغل هني وهني وبس. للحين التلفزيون مو وايد
0: جايه، بقول لك إيه؟ مو شايف نفسك بالدراما مسلسلات؟
1: امبلى، بس للحين ناطر يعني يكون
0: تكون مستعد.
2: يعني. إيه؟ للحين شايف نفسك مع المظفر؟ انت من بديت قاعد تشتغل مع المظفر، هل شايف نفسك لقدام مع المظفر؟
1: ايه.
2: ايش معنى؟ شنو اللي لقيته فيه؟
1: هو اكثر واحد يضحكني بالكرة الارضية، فهذا هذا سبب كافي بالنسبة لي انا.
2: ايه.
1: يعني تشتغل مع واحد هو يعني هو اللي يضحكك انت يعني كشخص مو كممثل. فهذا شيء وايد مريح. والتعامل مع خالد وايد مريح، والاستاذ عبد العزيز الصفر طبعا، ف واحنا ربع برا الفن والمسرح، ف ايه شايف نفسي مع الجيل.
0: احس انه يمكن عشان سوالفكم وقطاتكم هي بنفس الجيل وبنفس الروح.
1: أيوة.
0: فمتفاهمين. أيوة. مع بعض في كوميديا.
1: في كيمياء.
0: إيه في كيمياء.
1: في كيمياء
0: عشان كذي.
2: وهم بعد يعني هو اول من وثق، اول من اخذ
1: دائما. انا دائما اذكر له هالشيء. أيوة. يعني انا صعدته لي المسرح وانه يكلمني، هذه كانت عندي وايد وايد حلوة.
0: إيه حلو ممتاز.
2: إيه. بعد تعاونات مع طارق العلي رجعت حق المظفر.
1: صحيح.
2: صح. إيه. كلمني عن هالتجربة هذه، بأن أنت جربت هني وجربت هني ورجعت الحين مرة ثانية مع المظفر، شلون كانت التجربة مع الدكتور طارق العلي أبو محمد؟
1: والنعم ومليون نعم يعني. على المستوى الشخصي والفني يعني أبو محمد شخص جميل.
2: صح.
1: يعني مع انه في وايد ناس انا ما بي يعني وايد ناس تشوفه انه يعني مثلا
2: داعم، هو داعم كبير ترى بالعاده
1: المشاكل.
2: إيه؟
1: وابو حمود دائما
2: مو لان بيقلبه على لسانه، هو اللي
1: انا عشان كذي احبه. صح. وايد صريح واضح. وايد واضح. وهذا اللي احبه فيه.
2: صح. وداعم داعم كبير يعني داعم
1: يعني انا
2: كبير.
1: من دشيت مع الدكتور طارق العلي عطاني كل شيء ابي يعني. يعني ما بخل علي بشيء بأي معلومة اللي كنت أبي أسويه.
0: وقدرت تطلع أسوي كوميديتك معاه في في المسرح.
1: ايه.
0: حلو. ممكن. هو يحس صدق يدعم يعني.
2: ايه. أوكي.
0: حلو ممتاز.
2: أوكي. أبي نطلع بريك نسمع أغنية ونرجع نكمل مرة ثانية. أبي أغنية قديمة بخاطرك تسمعها.
1: قديمة كثر.
2: يعني كيفك يرجع تسعينات أول 2000
1: وإيش تتصور؟
2: الله صوتك حلو أمير.
1: لا
0: البحة البحة
1: ودي فهمني أنا شكثر ودي يكون صوتي حلو بس الله ما
0: والله والله النفس
1: إيه إيه
2: ولا جربت
1: مع نفسي جربت إيه واقتنعت إنه ما يصير فهمت إنه لا
2: فهمت إنه بعد أحسن لك يعني. أوكي نسمع التصور. اللي في عنده أي سؤال حق ضيفنا اللي منورنا اليوم العزيز الغالي الفنان أمير مطر تقدرون تكتبون أسئلتكم على واتساب مارينا اف ام 2202090
0: 4
2: الله

0: اليوم الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاور كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاور، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: ماجي إعلانين
3: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام في بنك بورغان. أنت دافعنا.
4: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
5: أنت بوسط ربعك اللي تحتاجهم بالزحمة، هذا هو شيء ثاني.

0: على 2-2-0-2-0-9-0-4 تكتبون تعليقاتكم وسوالفكم أو أسئلتكم حق ضيفنا اللي منورنا داخل استديو مارينا أف أم اليوم الفنان العجيب أمير مطر. سمعي الله الله نقع رحب فيه الله الله
1: الله الله
0: شوفي بس أنا من طبل دش معنا بالجو رسمي
2: يلا علي نجم شيما سليمان وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا أف أم.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين وحياك الله ويا هلا فيك وعاش من شافك.
3: هلا والله.
1: ليش طولت على ما رديت
0: فيك؟ لا
3: يعني ارد على شنو وايد قال هلا والله
0: يعني نسولف
1: في اشياء وصلت له ترى.
0: شنو قولي؟
1: واصل لك على الواتساب نص شكسبيري.
3: حلو
1: اوكي فورنا شلون تحب اللغه العربيه وشلون اثرت فيك المهرجانات.
3: شنو الاحراج؟
1: افتح الواتساب.
0: لحظه خلينا نحط موسيقى شيء لازم رويال ميوزك لازم شيء يعني.
3: حلو لير ها
0: احب انك عرا
3: ملك لير

0: ايه بلش
1: تفضل. لا اقول
0: اي والله
2: قول قول
1: لغه عربيه. اسبقي الى جلوسر بهذه الرسائل. لا تعلم ابني بما تعرف اكثر مما ياتي مما ياتي شنو
0: عندك
1: مما يتأتى عما توحيه الرسالة من سؤال. إذا لم تجد وتسرع فإني سأكون هناك قبلك. لن أنام يا مولاي حتى أسلم رسالتك. إذا كان عقل المرء في كعبه ألا يخشى عليه من التشقق؟ نعم يا ولدي افرح إذن أرجوك. لن يحتاج عقلك إلى نعل يحتذيه. هذه فات اللغة العربية.
0: صح صح.
1: سترى ابنتك الثانية تعاملك على فطرتها، فهي إن تشبه هذه التفاحة فإني أعرف ما أعرف. وماذا تعرف يا ولدي؟ سيكون طعمها كطعم هذه، كما تشبه التفاحة الحامضة. التفاحة الحامضة، أتعرف لماذا جعل الأنف في وسط الوجه؟
0: لماذا؟
2: لماذا؟
1: عشان نشم. ما أدري ما فهمت شنو يبي شكسبير.
2: حبيت شنو عقل ما أدري شنو في كعب رجله ما شنو التشققات.
0: صح
2: بس حبيت يعني
1: إذا كان عقل المرء في نعليه ألن يتشقق أو شيء.
2: بلا صح ايه. بس يعني
1: حلو الجملة.
2: بلا والله حلو.
1: شكسبير
2: شكسبير. مساء الخير بوهيام وشيماء. سؤالي حق أمير. شلون يقيم تجربته في مرضي ودحام؟
1: تجربة لطيفة خفيفة، وأنا استمتعت لأن اشتغلت مع الفنان الكبير عبد الناصر درويش والفنان الكبير أحمد العنان.
2: الله.
1: إيه يعني كواليس المسلسل إيه كانت الوناسة.
2: سالفة. إيه صح.
1: إيه
2: هل اليوم لما قاعد تكون في عندك هذه التجارب قاعد تستفيد منها؟ أنا متأكد 100%.
1: طبعًا.
2: بس ما قاعد خليك تحس إنه ودي بعد أتواجد أكثر بالتلفزيون؟
1: بلى. بلى بس أنا مو يعني تقدر تقول مو اللي قاعد أركض ورا هالشيء. إيه ناطر يجيب بهدوء نفس ما المسرح يا بهدوء، فناطر التلفزيون يجيب
0: بوقته.
2: ما عندك تجربة بالدراما صح؟
1: بالدراما بلى.
2: إيه اللي هو مو ضيق قطعة ذهب إذا أنا ماني غلطان.
1: إيه بس أنا كنت هني مو ضيق قطعة من ذهب.
2: إيه؟
1: مساعد مخرج.
2: مساعد مخرج
1: مع أستاذ منير زعبي.
2: إيه فما شدك الموضوع؟
1: مبلا بس أنا أمتع عندي المسرح أكثر من التلفزيون. بس قلت لك ناطر الفرصة الزينة عشان أتواجد.
2: شلون شكل هالفرصة الزينة بوجهة نظرك؟ يعني هل في عوامل معينة معايير معينة أنت ناطرها ممكن هذا الشيء إذا وجد راح يشجعك أن أنت تدخل في عالم الدراما والتلفزيون؟
1: طبعا في وايد عوامل كحق أي فنان، يعني الدور، المخرج، الشركة المنتجة، هذه كلها عوامل ترى يعني تفرق. صح. مع صح. الفنان فناطر الدور اللي يشدني. وإن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب يجيلك الدور اللي أنت ودك.
2: قبل
1: إن شاء الله
2: قبل الله تروحين حق سؤالك في تعليق هني من الواتساب. نرحب بأمير مطر أخ الراحل هاني مطر وابن عبد الأمير مطر. هل اسمه نفس اسم والدة؟ شنو القصة؟
1: الله الوالدة القصة.
2: شون
1: الوالدة؟ طبعا نفس ما قلت الوالدة من جمهورية مصر العربية.
2: ونعم
0: ونعم.
1: إيه فالوالدة كانت تنادي أبوي أمير، ما تنادي عبد الأمير. أمير أمير أمير. فولد خلينا نسمي أمير، نوايا تحب الوالد يعني.
2: أوكي.
1: كلموها يا بنت الناس ما ينفعش. ده كويتي. يا أمير. يا والله.
0: أوكي.
1: يا حقة. أمير. فصرت أمير عبد الأمير. قال لا يعني راح ينضغط وايد ويني.
2: إيه.
1: ما
0: أمير. لا أحس ما فيها ضغط يعني عادي.
1: لا بس أمير عبد الأمير.
0: إيه مبلغ هم صح.
1: ومطر وراها.
0: مبلغ. يعني
1: في عاصفة بالاسم.
0: أقول مبلغ.
2: يقول أمير وعبد الأمير وراها يعني في.
1: ومطر.
2: تجيد اللهجة المصرية.
1: إيه.
2: صدق والله.
1: إيه.
0: لدرجة إن أنا بالمسرحية كنت قاعد أقول هو من وين.
1: ايوه يعني وايد ترى وايد
0: ايه؟
1: في ناس عبالهم مصري
0: يعني. اي لان انا شي صار فيني هو الحين كويتي مصري شنو ايه؟ وما سألت أحد، ما رد حق أحد وسألته يعني.
1: خليتيها بقلبي.
0: خليتها بقلبي.
2: أوكي.
0: عشان لا أنحرج واحد يرد علي رد يعني فهمتني.
1: أوكي. سؤال والدة مصرية.
2: والله والنعم. سؤال شيماء اللي بتسألك إياه.
1: أيوة.
2: جاوبه باللهجة المصرية بس بعد إذنك يعني. بعد إذن حضرتك.
1: ولا يهمك رئيس.
0: هسألك سؤال. ليش أنا قاعد حكي مصري؟
2: أنت ما لك شغل.
0: ما أدري أنا ما لك شغل. أوكي. إيش كثر المعهد العالي للفنون المسرحية يغير بالفنان الموهوب؟
1: المعهد العالي للفنون المسرحية.
0: لأن في ناس سوري على المقاطعة، في ناس يقولون إذا أنا موهوب أنا ما يحتاج أدرس بالمعهد علشان.
1: لا طبعًا.
0: أي تكفى علق لي على هذا الموضوع بالمصري بس.
1: بالمصري ضد طبعًا المعهد العالي للفنون المسرحية. جهة أي فنان المفروض يعدي عليها لو عايز يسقل الموهبة اللي عنده. فالمعهد أكيد حيساعد، الاحتكاك الخبرة اللي كل يوم أنت بتروح بتدرس وبتشتغل وبتقرأ شكسبير وبتقرأ مسرحيات كتير، ده مش هتعمله أنت بره يعني، ممكن تعمله ولكن الدكاترة في المعهد يوجهوك أكتر يعني. فأنا استفدت كثير من الدكاترة اللي كانت عندنا في المعهد.
0: شنو كان تخصصك؟
1: قسم التمثيل والإخراج.
2: الله التمثيل
1: التمثيل.
2: التمثيل أيوة بالضبط بالضبط.
1: أنت معايا؟
2: أيوة أنا هذا اللي أنا أبي.
1: أنت
2: أنا هذا اللي أنا أبي.
1: أيوة.
2: كم سنة قعدت بمصر؟
1: قعدت 17
2: 17 وبعدها رجعت للكويت.
1: أيوة.
2: هو كان في مشاكل ان انت تتقن اللهجة الكويتية؟
1: صحيح. انت مكلم منه؟ انت داقع منه؟
2: كلهم يعني ما له داعي، احمد ومظفر وما كوب قهوة ونسولف
1: اكيد
2: ينتهي الموضوع
1: بدون
2: يعني
1: كوب. بدون
2: بس حب على طول ايه راح يقول لك يعني
1: فدا يا حب
2: راح يقول لك قال لي فدا واعطاني فدا هالمعلومه
1: ايه يعني. طبعا فدا.
2: شنو اللي صار؟
1: اللي صار ان انا كنت عايش نفس ما قلت 17 سنه بمصر، فدشيت المعهد العالي في المسرحيه فكنت متعود على اللهجه المصريه 17 سنه
2: صح،
1: فكان مبلا كان في وايد صعوبه بالبدايه وايد بدليات الأشجار يعني هل سؤال فهمت
2: أي. التمثيل أي. والإخراج
1: التمثيل أشياء تي تطلع وأنت مش واخد بالك
2: أيوة
1: عرفت. فسنة سنتين الموضوع تمام
0: سهلات
1: أي. أي. أي.
2: منو اللي بتذاكر مش تدرس ملاحظة؟ شوف مستمعينا من الجنسية المصرية كي يشاركون.
1: لا
2: بتذاكر
1: وفي مصر بندرس برضو عادي. بتدرس إيه؟ بتتقال يعني
2: صح بس بتذاكر.
0: من اللي قال
2: والله انا الحين شاي لا تفصلون علي.
1: انا كنت قاعد باسكندريه بعد مو بالقاهره يعني شوف في فرق ترى
0: اي صح.
1: مصطلحات اسكندريه غير القاهره.
2: شنو
1: يعني مثلا يقول لك الامه ان اول الشارع باسكندريه يقول الامه بالقاهره يقول ناصيه.
0: ايوه
2: اوكي اي
1: في كلمات كذي جنيه جني
0: ايوه
1: كذي
2: ايوه شنو
1: ايوه هذا اسكندراني ايوه يا جدعان
2: اوكي اوكي. منو ساعد وايد في اتقان اللهجه الكويتيه يعني
1: ربع
2: ومنو ضغط وايد عشان نكون يعني على بينه بالموضوع؟
1: منو كل دفعتي
2: منو المتنمر دفعتي. الاكبر كان خلنا نصفي حسابنا وياه.
1: صفر
2: ايوه قوله
1: محمد صفر
2: قوله اي لا تخليه بخاطرك فرصتك اليوم
1: ابي بشكل محمد انا طبعا فنان جميل محمد صفا
2: اكيد اكيد
1: انا وياته ومجيري يعني من ايام المعهد من سنه اولى للحين يعني نشتغل مسرحيه واحده تو مجيري انا محمد صفر واكثر واحد ضغطني واكثر واحد توش وياه واكثر واحد رفيجي واكثر واحد سافرت وياه يعني وايد
0: الله لا يغير عليك يعني زين من اللي ساعدك من ان انت
1: ضغط محمد ضغط عيسى هذه السؤال ساعدتني والأهل طبعا وايد الاحتكاك ممارسة أنا ما كنت مارس
2: أوكي.
1: أي لغة أو أي لهجة لازم تمارسها عشان تمكن
0: طبعا أكيد
2: بعدين تروح تمثل تراثي كويتي برافو والله برافو
1: إيش رأيك
2: برافو برافو
0: يعني يشوفوني
1: مرضي ودحام
2: برافو بس عادي دامنا مع عبد الناصر وأبو فواز عادي هني يعني يمشي الموضوع
1: لو تكلم مصري بالتراثي مع عبد الناصر يعني أنا عادي
2: أمير أحس داخلك مخرج بس ناطر الفرصة خصوصا انك خريج هالشيء وكنت مساعد مخرج مثل ما قلت قبل شوي في مسلسل موضي قطعة من ذهب. متى بنشوف المخرج اللي فيك
1: ان شاء الله؟ هذا الموضوع ببالي انا اول اصلا يعني ما دشيت المعهد والتمثيل وشي كنت مركز على الاخراج اكثر من التمثيل.
0: حلو.
1: فعشان كذي انا كنت مؤخر كل الشغل مساعد مخرج تلفزيون مسرح كله مساعد.
0: شايف نفسك مخرج؟
1: شايف نفسي مخرج. فخذينا ديتور شوي على التمثيل ولا الاخراج ببالي يعني ان شاء الله لي راح يكون في تجربه بمهرجان اول شيء محلي
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله راح اشارك كمخرج اول مره ونشوف.
2: يا رب يا رب الله يسهل عليك. اعمالك المسرحيه ممكن تعدد لي اياهم؟
1: اعمال المسرحيه
2: بدايه من كومبارس.
1: كومبارس عزوب السالمية. فرحان نسيب زعلان مع الدكتور طارق العلي. هو عندك الأول من نوعه ملك المسرح مهندس الذوق العام.
2: أكثر واحدة تحبها؟
1: كومبارس.
2: أكثر واحدة علمتك؟
1: كومبارس.
2: أكثر واحدة حسيت فيها بطعم النجاح الفعلي؟
1: كومبارس.
2: الله كلهم كومبارس.
1: كومبارس.
2: أوكي. اللي ودك ما تعيدها؟
1: ما اسمع.
2: لا جاوبني. لا جاوبني خلاص. لا جاوب
0: علي.
2: لا
0: جاوب
1: لودي ما المواعيده ما قلتها.
2: ما قلت. احلف. اوكي اسف اسف.
0: اللي بعده
1: علي.
2: اسف اسف
0: اللي بعده زي زي انا انت
2: انا قاعد احاول افصل شخصيه مساله وقت مال بالليل.
0: انسى انسى
2: احاول
0: اسوي فاصل.
2: عندك
0: الحين انت من ساعه عدت اعمالك المسرحيه.
1: صحيح.
0: ودي تسولف لي اكثر عن مهندس الذوق العام. شو تقول عنه؟
1: مهندس الذوق العام تجربة جميلة ويعني فيها المسرحية نفسها فيها وناسة. حتى احنا على الستيج احنا قاعد نستانس مع الجمهور ان في اشياء كل يوم قاعد تصير احنا قاعد نسمعها اول مرة. مو بس ارتجال يعني في مشاهد مصممينها ان حتى الممثلين احنا ما ندري شنو بيصير يعني.
0: اوكي قاعد تفاجئون مع الجمهور.
1: فمع الجمهور مع
0: حلو ردة الفعل تصير لايف.
1: ردة الفعل لايف.
0: حلو حلو ممتاز.
1: وايد مستانسين وردود الافعال الحمد لله للحين وايد حلوه ومستمرين ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله.
1: ان شاء الله.
2: اخر سؤال، شنو عمل ودك تعيده من اعمال الوالد؟
1: عمل ودي اعيده من اعيده كممثل ولا اعيده كمخرج؟
0: كمخرج.
1: أعيدة
2: والله
0: اقول كذي عادي.
1: اوه مشكله ما اقدر اقول فرسان المناخ لانها ما تنعد. ودي اقول يوميات متقاعد مسلسل.
2: اوكي
0: حلو.
2: اوكي
1: احس لو يصير الحين بشكل ثاني ممكن.
0: حلو.
1: ممكن أو ممكن نسوي مسرحيه.
2: ايه
0: كم صح مو غلط.
2: والله راح تمشي وبشكل معادي. مساء الخير، انا اتذكر امير مطر في مسلسل ورود ملونه، لان على الرغم من انه كان دوره صغير بس ملحوظ.
1: ورود ملونه؟ لا
2: منو الف هذا الكلام؟
1: اخاف بيت بيت بيوت.
2: بيت بيوت
1: في مسلسل كان دور صغير. هذا اول مسلسل اشتغلته.
2: اوكي
1: ايه
2: هذا اللي ما قلته عامه.
1: لا لا
2: لا, لا.
1: أنا ما قلت مسرح.
2: والله تعال ما راح أشوفك
1: بمشاكل.
2: ما راح أشوفك بمسرح الطفل أمير.
1: والله ودي بس أحس يعني شكل ما يعني شوف
2: ليش
1: كلش مو طفل.
0: ليش في ناس شافوك حسبالهم أنت موجود.
1: حسبالهم
2: إيه
1: إيه أشباهي وايد.
2: لا صدق ما في يعني ما تشوف هذا النوع من المسرح لايق على طموحك أو على شخصيتك بشكل
1: ما أحس لايق.
0: مع أنه تصدق أحس مبلا.
1: صدق
0: والله
1: ممكن
0: يعني مادة. يعني الخفه اللي كنت فيها بمسرحيه مانيكان احس يلوق ان انت يكون عندك.
1: انا احب ترى انا احب الرايكس وسوالف كذي.
0: الرايكس وانت شلون صعدت ونزلت من فتحه يعني. ايه. انا قاعد اقول ما شاء الله انت طويل وشلون
1: شفته
0: شلون.
2: لا فنان.
1: دقوا على احمد. دقوا على احمد.
0: دقوا على احمد.
1: دقوا على احمد سوا فينا.
2: امير الله يوفقك ان شاء الله يا رب. نورتنا اليوم في برنامج شيء ثاني. استانسنا بالسوالف وياك. مشكور انك كسرت هذا الحاجز في ان انت ادري بان انت مقل جدا في ظهورك الاعلامي.
1: صحيح.
2: فمشكور على ثقتك. مشكور على ان انت ما رديتنا ونورتنا هنا في شيء ثاني. وان شاء الله نيك مهندس الذوق العام
0: لازم
2: ونشوفك على المسرح عاد هناك في ملعبك وارضك وجمهورك. أيوة. بس لا كأنك ما تشوفنا انا وشيماء. هذا علينا.
1: انت قاعد اول سطر.
2: عندي شيء ما عندك اياه.
1: الله
2: هذه اغنيه مسرحيه مهندس الذوق العام. بظل احبك خالد المظفر.

0: علي نجم، شيماء سليمان. شيء ثاني،
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
3: انتوا تسمعون شي ثاني على مارينا FM.

0: مارينا اف ام
1: بانكر.
2: اوكي
1: نيكست.
3: الله شيك متوتر، شيك متوتر. ايش عندك؟
1: الو علي نجم
2: راح ابدي اغني
0: شيء ثاني.
4: نرجع حق متحف شيء ثاني ونحط فيه اغاني. الله على القافيه يا ابو هيامي،
1: مو جديده عليك.
4: الله
1: متعوده عليك دائما كلامك فيه
4: صح. اوكي نحط اغاني في متحف شيء ثاني. اغاني ودك ان كل الاجيال تعرفها. هذه الاغنيه من كثر جمالها لازم تنحفظ داخل هذا المتحف، نظرا لان اليوم هو الاحتفال بيوم المتحف العالمي.
1: نعم
4: اليوم يحتفلون بكل المتاحف العالميه، فبشيء ثاني احنا مسوين متحف خاص فينا، خاص بالاغاني. فشنو الاغنيه اللي بتحطها داخل هذا المتحف؟ من يدق علينا هالحزه بالعاده؟ عزيز جريب.
1: هلا
4: سمعت شيء ما شلون لحنت اسمك ولا ما سمعت؟
5: كمل على الغافيه مالتك.
4: قول.
1: اوكي
5: نحط اغاني من زمن ثاني.
1: اوكي
4: في برنامج شيء ثاني.
5: اي
4: يا اناني
1: يا عزيز يا اناني ابوك تيب.
5: مساك والله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
4: معاك علي نجم القوماني.
5: طبعا عندي بالحياة ان لازم كل يوم الحزه اتصل عليكم.
4: يا بختنا
1: بختنا صدق.
4: اهلا وسهلا حبيبي. انت
5: الله يبارك فيك. انا فيكم
4: يا بعد عمرك.
1: قلنا يا عزيز شنو ودك تحط في متحف شيء ثاني؟
5: متحف شيء ثاني. تعرفون لفترتي يهبون باغاني ابى شيء فتره وبعدين خلاص تنقطع هذه الاغنيه، ينقطع حتى الفنان اللي كان يغنيها.
1: مبلى من اللي ببالك منو؟
5: لا ما بيذكر.
1: لا لازم
5: يعني لا ما بي
1: شلون نحطها مو بهم يعني؟
5: اي يعني يعني يعني يعني هي فتره شيء تصير فتره نشاز، فيصير في قسم شيء. بس اذا تبون اغاني يعني حلوه
4: اي
5: احس هذه مالت شو اسمه حمد خليفه.
1: صلاح حمد خليفه.
4: شنو اغنيه
5: صلاح حمد خليفه؟
1: ايش في
5: اللي بدا يمشي شنو اسمه شنو يقول
1: على هون على هون؟
5: ايوه هذه وايد قديمه، لما اسمعها شيء وايد ذكرني ايام قبل.
1: امبلا
4: فهذه اغنيه انت بتحطها بالمتحف؟
1: يبي يحطها بالمتحف.
5: اي وتسوي لها الله.
4: عزوزي عزوزي عزوزي عزوزي
5: عجيبه

0: بس ما ابي اعور قلبي اوصل لاخر الاغنيه واخر شيء ما يقول علاوي
1: عشان ما ينقال مبلا صح تذكرت السالفه
0: يمشي ما يسمع عشان ما يقول اسمي ما يقول ولا شيء يوم
1: لا اكيد هو قاعد يقول اسامي سميان
0: اي صح
1: اي ماكو بناصر
0: بناصر ما يقول لا علاوي ولا خبوخ ولا حد ما يقولهم خلودي يقول دق على خلود يقول لك قالوا اسمع هم بدور ندق عليه نقول لك طلال طلال قالوا اسمك طلول
2: عبودي على هون
0: عبودي
1: شو تسمع على اخر شيء
0: وعزوز
1: انت الحين عندك امل
0: يمكن يطلع بالغلط جسوم حتى مجودي فيه علاوي ما فيه يعني حتى مجودي فيه يا ابو ناصر معك اتصال ام علي
1: ام علي
3: يا هلا والله
1: يا هلا فيك شلونك ام علي
3: علاوي مطلوب ما يكونون بالاغاني
0: اي والله
1: بلا بلا بلا جسمي قال علاوي ابني كبر
0: ما بيها
1: ما تبيها أوكي. لا خلاص
3: لا احنا نبي علاوي على هونه
0: ايه ايه والله مشكور الله يجبر بخاطرك يا ام علي الله يجبر بخاطرك
1: راح اسوي لك بالاي اي
0: مشكوره اي الله يسلمك والله شيء ما مشكوره
1: ام علي شو اخبارك
3: تمام الحمد لله انت شلونكم
1: تمام الحمد لله قولي لنا شنو ودك تحطين بمتحف شيء ثاني
3: ودي احط كوابتي
1: ها كوابتي
3: ايه
1: اوكي
3: انا مينونه اجمع كوابه
1: عادي
3: يمكن قبل 500
1: اوه
0: ما شاء الله
1: تعديتيني
3: يعني صراحه اموت اموت عليهم عيالي يعني حتى لما صار اللي صار توا قبل كم شهر
1: اي
3: انا همي عيالي وين اوديهم وين اخذهم
1: يا حلوه يا معلي
3: والله امي تقول لي ماما احنا الحين وين نقعد باي غرفه خليك قاعد بغرفه مثلا ما فيهم طب لا الحين خلي الغرفه انا صارت هجه ارضيه ولا صار شيء هذيلا شو تسوي فيهم
1: قاعد تقاتل كوابه
3: والله شلتهم كلهم
1: حطيتهم ترى افهمك ابي شالتهم تقول
3: عيالي عيالي
0: كم كوب
1: قاعد اقول لك 500
0: ما شاء الله
3: يمكن فوق 500 بعد
0: ما شاء الله
3: يعني الطوفة فل قاعد اسوي طوفة ثانيه
0: ما شاء الله انزين شنو الاغنيه اللي بتحطينها عندنا في متحف شيء ثاني لازم كل الاجيال يسمعونها
3: يعني شوف هي ما ادري بتهم الاجيال بس انا بالنسبه لي هي مميزه فودي احطها بمتحف
0: شنو هي
3: هي مسرحيه دفلانه والسنانكل قرقشني قرقاشه نامي نامي عواصم
0: اوكي ايش معنى
3: اول شيء ابوي الله يرحمه كان يغنيها حجي
0: ايه
3: وبعدين انا من سمعت المسرحيه يعني صارت خلاص هذه مميزه وكل ما اشوف الله يطول بعمره داود حسين اقول له يغني لي اياها
0: الله اوكي
3: فاحب احبها وايد وعندي كاسيت مال مسرحيه تكلونه والسناكل دائما اسمعها
0: عيل واحد اثنين ثلاثه

0: ما عادش استقلال يا شيماء.
1: ابغى احس الموسيقى كأنها مالت باربي مسرحيه باربي. هلا والله استقلال شلونك؟
2: علي يا قلبي شلونكم انتوا؟
1: تمام الحمد لله. انت شلونك؟
2: والله الحمد لله. قاعده اسلم عليكم
1: حبيبتي. احنا زينين. انت زينه؟
2: الحمد لله بوجودكم.
1: الحمد لله الحمد لله
2: بوجودكم كل شيء زين.
1: بس نبيك تشاركينا اليوم موضوعنا. احنا عندنا متحف شيء ثاني. فشنو ودك تحطين في متحف شيء ثاني؟ اغنية عمل شيء انت تحبينه؟
2: اغنية علاوي ابني كبر.
0: بعد عمري استقلال. بعد عمري والله بعد عمري. الله يحفظك يطول بعمرك يا الغالية. عاش من سمع صوتك. عاش من سمع صوتك. عاش من سمع صوتك. في ترى وايد واتسابات واصلتنا.
1: اوكي.
0: قاعدين يجاوبون هني. ديم تقول العمل اللي ودي احطه بالمتحف برنامج الكريستال ميز.
1: الله احبه.
0: والاغنية يا ما حاولت لعبد المجيد عبد الله.
1: حلو.
0: الاغاني اللي لازم الكل يسمعها وتنحط في المتحف. نبيل شعيل قولوا لها.

0: قلبي من العام
1: مجروح.
0: عبد المجيد عبد الله نفسي تجيني واجيك
1: وعاتبك واشتكيك،
0: عيني بتسألني عنك
1: وقلبي يسألني عليك،
0: قلبي يسلم عليك.
1: أوكي اللي وراها اللي وراها
0: والأخيرة هي أصالة آهي من عيناه.
1: الله آهي من عيناه دنا والله ما حاب القلب سوى.
0: صح راح النفس صح. هذا المسج وصلنا من هياوي وعندنا اتصال مع دانا.
1: دانا
2: ايش
1: فيك؟
2: ما فيني شيء بس حتى سماعة صوتي مو بس دقيقة.
0: لا والله صوتك واضح ما فيك العافية. بخصوص ده قدمي
1: قولي لنا
0: يلا. لا لا مو انتي مو انتي شوك قاعدة ازف شوك
1: كالعادة عادي يعني.
0: قولي
1: شنو
0: وين
1: دانا؟ انت وايد
2: قويه
0: يعطيك الف عافيه. متحف شيء ثاني للاغاني، شنو الاغنيه لازم نحطها في متحف شيء ثاني عشان
1: للاغاني
0: كل الاجيال لازم يسمعونها؟
2: اغنيه مدي ايدك مالت
1: مشعل حسين.
0: اخي اسمها لكن احبك.
2: اي
0: اوكي صح. تمام
1: اختيار جميل.
0: في عمل مسرحية مسلسل شيء كذي ودك تحطينه؟
1: يعني قبل شوي كان في واحدة تقول ودي اخش كوابتي.
2: لا انا ودي احط شيء
1: ايه
2: عشان كل ما احد يشوفه بالمتحف يكون عنده امل. اللي هي شهادتي.
0: شهادتك
2: لان الشهادة عمرها ما كان لها عمر. يعني باي عمر انت تقدرون تاخذونها
1: صح
2: بلس لان انا اخذتها بعمر وايد كبير شوية يعني. بس نبال جبب ولحد يحبطكم والشهادة تقدرون تاخذونها لو عمركم عمر شهد مثل.
0: والله برافو عليك.
2: فهذا امل للحياة وايد حلو. وبالعكس يعني احس كل ما اخذ راح اشوف الشهادة راح يقول ان انا اقدر اسوي كل شيء وما في احد احسن من احد واللي اخذوها مو احسن مني.
1: صح
2: وانا اقدر وانا قويه وما حد يقدر يكسرني وفلا فلا فلا من هالكلام. فالشهاده شيء وايد حلو ان الواحد يقدر انه هو يقوي نفسه فيه مع نفسه ومع الناس.
1: صح
0: برافو عليك. والله برافو عليك يا دانا. مشكوره وصح لسانك. اهلا وسهلا دانا. ام عمر.
1: عمر
3: الو.
0: هلا
1: والله.
3: يا هلا والله شلونكم؟
0: هلا والله بخير. دامك بخير. انت شلونك؟
3: تمام بخير عساكم بخير.
0: متحف شيء ثاني للأغاني. خلي الأغنية اللي بتحطينها داخل المتحف عشان كل الأجيال تسمعها. شنو بتحطين أوكي. داخل المتحف شيء تبين تحافظين عليه شيء تبروزينه تحطينه بمتحف؟ يعني في عندك عمل مسرحية إنجاز شخصي شيء عندك بالبيت تحبينه اللي قالت كوابتها اللي قالت شهادتها يعني أنت؟
3: بحط صراحة القهوة اللي أنا مسويتها بالبيت المصغرة.
0: مسويها قهوه بالبيت؟
3: اي
1: يعني تقصدين الكوفي كورنر مالكم؟
3: كوفي كورنر لا قهوه مصغره باختصار يعني عندي بالبيت يعني حقي كوفي كورنر. بس حطيت كل التولز اللي تخص القهوه يعني قطيت عليها مبلغ وغدره. الحين احنا داشين بجو الايحاءات والتحميصه والسوالف.
1: يا سلام
0: الله.
3: يعني تهف ريحه كذي علي ساعات. اوف
1: انت يعني يسمونك باريستا؟
3: باريستا
1: باريستا
0: الله اوكي
3: باريستا صغيره.
0: لازم لا لازم تعزمينا على هالقهوه.
3: حاضرين.
0: الله يسلمك. حضر لك الخير
1: يا رب.
3: في 60 كولد برو
0: في 60
1: انا بعد في 60
0: انا في 60 في 60
3: فروتيه ولا شنو نوعها
0: يعني انت بعتمد على ذوقك وحسك.
3: تم
0: اوكي
3: تم.
0: انزين الاغنيه اللي بنحطها داخل متحف شيء ثاني للاغاني
3: أغنية يا سامعين الندى مالت سندريلا من ناحية سندريلا.
0: الله.
3: يعني عمل فني متكامل بموسيقى خيالية. أقول ليش عيالنا ما يسمعون نفس هالأغنية الحين؟
0: صح
3: هي الافتتاحية مالت الأغنية.
0: صح
1: خليني ساكتة يا عمر. خليني ساكتة يا عمر.
3: وايد حلوة. يعني أنا أحبها أسمعها بيني وبين نفسي كذي يعني وأنا بالطريق ساعات أحب هذه البداية.
1: صح
3: كمانجات الصوت وايد احسها حي الشيء حي.
1: صادقه والله صدقتي
3: كلمات قديمه.
1: صح
3: والله العظيم صدق.
1: بس خلاص راح نضيف
3: طبعا ولا كثرنا حق اللي الحين بس اول كان وايد غير.
1: صح
3: انا اغنيه نص دينار كانت

0: تثبتيني.
1: انا بعد ابي امس فيديو خيالي
2: يعني. ها
0: ابي صدق خيالي.

0: عندنا داخل الاستديو مارينا اف ام صديقتنا العزيزه اللي منورتنا
1: امل امول
0: عاش من شافتش ونورتي وحياك الله وقالت تبي اغنيه
1: حق راشد الماجد
0: اي فقررنا انا وشيماء نهديها اغنيه انتي ملاك مالت راشد الماجد سمي تهديها حق رفيجتها
1: تهديها حق رفيجتها
0: شو اسمها بدرية الله أحب هالاسم وايد تم من عيوني الثنتين ونورتي عاش من شافتش نحط لها الأغنية وإحنا مكملين وياكم في شيء ثاني لغاية الساعة 4

0: علي نجم شيمة سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: يقول لك يا شيماء الدنيا تغيرت برقم واحد.
2: شلون؟ شلون؟ علي
1: الدنيا تغيرت من 1999 ل 2000 موسيقيا.
2: صدق؟
1: ايه، يعني ب 1999 كذي اصاله سوت. المشكله ان الاختيار الجاي 2001، بس هادي اخر 2000.
2: ما يخالف زيد 2000.

0: وبعدين يتهني. خلال سنة إش كثر الموسيقى تغيرت وبشكل وايد إيجابي، بشكل خلى أغاني الألفين بعد مرور 26 سنة لليوم عايشة كأنها أغاني جديدة،
1: صح؟
0: ولا الـ AI يقدر عليها.

0: خلال سنة واحدة تغير.
1: ايش صار؟
0: صار هني
1: بلم.
0: الله، البوم تملي معاك سنة 2000، ايش كثر احب هالالبوم بكل اغانيه.

0: سنة 2000 الموضوع اختلف ترى، بس على سبيل المثال عشان نوضح حتى بالأغاني الإنجليزية يعني 1999 ألبوم
1: إنجليزية أبوي علي
0: أحبي ألبوم ميلينيوم حق باك ستريت بويز I Wanted That Way

0: صدقين احب هالوقت من يوم الاثنين بشيء ثاني، لان احنا بطبيعه البرنامج ما نسمع وايد اغاني اجنبيه.
1: اي
0: ما بيقول انجليزي. فيوم الاثنين لما نيجي نتذكر الاغاني القديمه وخصوصا الانجليزيه، احس انه يعني قاعد اتذكر وايد ذكريات عجيبه. صح. يطري عليك الدويتو اللي صار بين ريكي مارتن وكريستينا اغيليرا؟
1: طبعا.
0: شنو يعني؟ شنو يعني؟ يلا جاهز حق المعلومه. هذا الدويتو مر عليه 26 سنه.

Why don't you let me love you. على فكرة ترى هالغنية نزلت بعز نجاح كريستينا غاليرا وريكي مارتن. هي بنفس السنة كان عندها النجاح مع الغنية اللي تقول

0: وريكي مارتن كان عنده تذكرون هالغنية
1: طبعا
0: الله يا ريكي مارتن

0: ما شاء الله صار أحكم أنا كل عبالي هالغنية هذه غنية كأس العالم
1: لأن الدنيا تعطيك حق أن كأس العالم بلا لأنه هو عنده أغنية حق كأس العالم
0: صح بس 1998 أغاني أجنبية وعالمية مر عليها 26 سنة أعزائي جيل الطيبين تذكرون This thing right here
1: Cisco He's letting all the ladies know الله الغنية What guys talk about توني عارف اسمها تخيل You know The finer thing أبا شكو جسمي قشعر

0: باي باي
1: باي معول
2: باي باي باي باي الله دائما احب اتذكر هذه ار كيلي
1: هذول ليش موجودين
2: زين هذه هاي

0: واكيد هو نفسه ترى.
1: شلون
0: نفس المطرب يعني؟
1: احس جو مختلف. هذه بس قديمه اقدم من اللي قبل شويه. انا اذكر كنت اكتبها ايام المتوسطه
0: مالت فيلم

0: Ofi Hadi.
1: Hola, everybody!
2: Tu asta, I am tu asta.
3: Fiesta, fiesta.

0: تدرين ان هذا المطرب نفسه عنده دوتو مع سيلين ديون؟
1: قاعد اقرا
0: ايه
1: واعرف الاغنيه، انصدمت انه هو مولدي
0: اسمها ام يور انجل، وايد احب هالاغنيه، وايد احب هالاغنيه.

0: قبل لا أختم البرنامج, أمس سمعتي أغنية وقلتي وايد عجبتك.
1: عجبتني الأغنية, عجبني صوت البنية, إحساسها, ولدرجة أني رحت سويت سيرش على أكاونتها والبنت
0: وفاء عماد
1: فنانة.
0: وفاء عماد نزلت أغنية اسمها أصاحب صمتي, كلمات أسامة حسن, ألحان مصطفى شكري, وتوزيع أحمد أمين. يا جماعة الأغنية سمعوا.

0: فنانة فنانة وما قاعد نسمع أشياء كذي الحين
1: للأمانة.
0: يعني المجازفة أنا قاعد أغني لغة عربية وبهاللون. الله عليك. الأغنية اسمها أصاحب صمتي وفاء عماد، حق اللي مهتم إنه هو يعرف اسم الأغنية لأنه شيء خيالي للأمانة، شيء خيالي.
1: فنانة فنانة، عمل فني صدق متكامل.
0: نختم بأغنية نزلت سنة 2000 من ألبوم اسمه Born to Do It حق كراك ديفيد، اسم الأغنية Walking Away، وإحنا بعد
1: وير Walking Away.
0: لاقيكم باكر إن شاء الله من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 4 العصر في برنامج شيء ثاني. ليش تضحكين؟ خلاص. أنا علي نجم
1: وأنا شيماء سليمان.
0: باي باي.

0: غاني إليسا اليوم الساعة 9 على مارينا FM.
1: ذكرياتك تسمعها بمكان واحد
0: مارينا.

0: من قلب الكويت.
1: مارينا اف ام
0: 94.
2: Oh my god, we love it.
1: متعود عليها.

بلنتي.

0: بكي.
1: وداعيات وداعيات وداعية بالكامنو لليفاندوفسكي، وداعية بالمتروبوليتانو لجريزمان، وداعية في الأول ترافورد لكاسيميرو، ودموع الوداع للاعبين اللي عطوا الأندية الكثير. ريال يفوز، برشلونة يفوز، أتلتيكو يفوز، ونهائي كأس ولي العهد ما بين الكويت والعربي على استاد جابر الدولي. اليوم بنسولف عن هالمباراة، وويست هام صعبت فرصة في البقاء بالدوري الإنجليزي، وأرسنال للفوز على بيرنلي الهابط رسميا، وبالكالتشو الإيطالي الإنتر يحتفل في الجوسيبي ميادزا، وكثير من الأمور بنسولف فيها وياكم بالواتساب أو بالتليفون.
2: بلنتي.
1: مساء الخير على الجميع، كل من يسمعنا ويشوفنا عن طريق ابلكيشن انغامي او بالتلفزيون في البيوت او بالرادو بالسيارات. ربطوا الأحزمة وديروا بالكم على الشوارع، وهدوا عنكم التليفون، واحنا بنحاول نسليكم، وان شاء الله تستانسون معنا بهالساعة المركزة عن كرة القدم في كل مكان في العالم. نعطيك اخر النتائج واخر الاحداث واستقالات وتعيين، وقربت الامتار الاخيره لحسم الالقاب. اظن لقب وحيد تبقى على حسمه هو اللقب الانجليزي اللي ما انحسم حتى الان، كل الالقاب حسمت لابطالها، والصراع لاخر جوله ايضا هناك حسم لقب اللي في روشن يوم الخميس راح تبين ويانا بيروح حق منه اللقب. كريستيانو 14 بطولة دش مع النصر ما ربح ولا بطولة منهم، كريستيانو اندقر لين قال بس
3: ربح كاس البطولة العربية
1: اي بس هذه مو يعني رسمية، مو رسمية مو محسوبة رسمية، لا مو محسوبة رسمية، بطولة ودية ابو عبد الله،
3: ودية
1: هي مو محسوبة رسمية، يعني قاعد اقول لك هالبطولات الرسمية 14 بطولة رسمية دشها،
3: بطولة عربية شو مو رسمية،
1: مو محسوبة من الرسميات اللي معترف فيها بالفيفا.
3: شو مو معترف فيها؟
1: أنا حسب اللي قريته، حسب اللي أدري إنه فاز فيها أول ماية بطولة عربية.
3: الهلال قايل لك.
1: لا لا لا. نمسي بالخير على كل اللي يسمعونا، وعسى الله يحفظكم ويحفظ هالبلد وكل من يعيش عليها إن شاء الله بالأمن والأمان، ويطول بأعماركم ويرحم موتاكم، وإن شاء الله الأمن والسلام يعم على كل بلاد المسلمين والبلاد العرب. مساء الخير كابتن محسن غانم.
3: مساء
1: الورد، وما تشوف شر مرة ثانية.
3: الشر ما يك. مساء الورد وحمد وابو عثمان وحمد، مستمعين مشاهدين، إن شاء الله الليلة نستمتع في نهائي كأس سمو ولي العهد الكويت والعربي، وأيضا البطولات اللي قاعد مثل ما أنت قلت في ختامها، في خاصة الفرق اللي قاعد تلعب آخر مباريات على ملاعبها وتودع نجومها. يعني أنا متحسف على كاسيميرو الحقيقة، كنت أتمنى وجوده موسم قادم يكون يعني مع كارك وتجديد له، لأنه لعب موسم كبير في تسجيل الأهداف المساهمات. حتى كارك يمكن لو تسأله ممكن إنه يتمنى إنه يستمر كاسيميرو مع اليونايتد.
1: فرديناند سأله قال له ما في مجال بعد موسم، قال لا.
3: برافو.
1: أنا أشكر الجميع، كل من طلب مني البقاء والاستمرارية، لكن أنا لازم أمشي، في خطط برأس ريال.
3: صحيح. إحنا نتمنى كمحبين له نتمنى انه يستمر، خاصة انه لما لعب في بداية اول موسمين الفريق ما كان يساعد وفي مشاكل وتغيير مدربين، بس الموسم هذا قدم موسم ممتاز وتأثر كثير بجمهور اليونايتد. جمهور اليونايتد من اعظم الجماهير في كرة القدم، ولذلك هو اشاد في الجمهور ودعم الجمهور له، هذا اهم شيء اللي راح يكسبه ويتذكره اللاعب اللي حقق مثل الألقاب وحقق مع اليونايتد رغم الظروف يمر فيها، بطولتين أيضا المركز هذا، طبعا مو مقام اليونايتد لكن قياسا بالمواسم السابقة أنه يعود للأبطال، كل هذه يعني أمور إيجابية.
1: استغربت إجابته، قال بلعب ليفل أعلى، بعد وين دور إنجليزي بليفل أعلى وين يعني، ما أدري قصده روشن يمكن ليفل أعلى، ما أدري.
3: لا ما أعتقد، أنا أعتقد أنه
1: يقول هاي ليفل يحتاج ألعب هاي ليفل.
3: لا هو حتى تصريحه قال الفوز بالدور الانجليزي اصعب من الليغا،
1: طبعا
3: هذا تصريحه هو قال هني، لان الانديه تملك الاموال وتملك، يعني لما تكون في اموال تجد الكثير في منافسات بال20 فريق، واحنا شفناه يعني سنوات طويله، فتصريحه ما يعني توائم مع انه بليفل ما في ليفل اعلى
1: ما ادري بس يمكن قصده ليفل مختلف يعني
3: ممكن اذا ممكن انا ما بيدش ممكن اذا فني اكثر
1: يمكن
3: لانه ممكن لان جانب البدني ما يخدمه لانه متقدم في العمر
1: كوتش مدرب الصالات لاعب الوسط الانيق حمد العثمان مساك الله بالخير
0: الله بالخير هلا فيك ابو حمد امسي عليك وعلى ابو عبد الله وعلى كل من يتابعنا يمكن قاعد تتكلمون عن اللاعبين يمكن اللاعب هو ادرى بنفسه متى يعتزل ومتى يوخر يمكن في مجموعه من اللاعبين راحوا مثل زيدان الجمهور كان يطالب ان زيدان يكمل يعني في مجموعه من اللاعبين اعتزلوا وما كان ودك انت يعتزلون صح. في مجموعه من اللاعبين ودك تقول له يعني خلاص بس بطل فاللاعب هو اللي يعرف متى يبطل ومتى يستمر فانت لما تطلع بعز عطائك هذا افضل شيء دائما الجمهور يذكرك بالخير ويتمنى انك انت
1: طبعا.
0: تكمل ولكن انت توصل لعمر كبير بالعمر وتصير مثل ما نقول عله على الفريق اكيد راح تواجه انتقادات يمكن انا بتكلم عن كاس ولي العهد من من من البطولات صراحة المميزة أنا أذكرها متى انطلقت بسنة 93-94
1: صح
0: وقدر يفوز فيها نادي الكويت الكويت الحين أول بطولة فاز فيها وآخر بطولة فاز فيها نادي فاز الكويت
3: أذكر على كاظم
0: أكيد على كاظم
3: طلال زيدان
0: طلال زيدان سجل هذا الهدف الحين لو تلاحظ هذه البطولة 32 أبو حمد بالسنة 32 لها في سنة ما لعبت 32 10 نادي الكويت 9 نادي القادسية 9 نادي العربي 2 السالمية 1 كاظمة احنا قبل نقول الصراع دائما بين القادسية والعربي على على البطولات ومنو الاكثر الحين الكويت ما شاء الله يعني نادي الكويت طاف القادسية والعربي بكاس ولي العهد وبالدوري
1: وبكل البطولات
0: والحين الصراع عليه الحين بين القادسية والعربي والكويت راح ما شاء الله بالبطولات يعني من البطولات صراحة المميزة وشرف لكل اللاعبين اليوم بمصافحة سمو ولي العهد
1: صحيح.
0: الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اكيد هذا التتويج حق جميع الرياضيين في هذا المهرجان المميز فإن شاء الله نتمنى نشوف مباراة كبيرة بين الفريقين وإن شاء الله يكون في حضور جماهيري عشان نشوف مباراة أجمل
3: المباراة بالمجان يعني يشكر الاتحاد الكويتي أنه فتح المباراة بالمجان وهي فرصة خاصة أن الكويت يعني شفنا حضوره الأخير في التحدي الآسيوي 43,000 تتكلم عن قاعدة جماهيرية للنادي العربي فنتمنى أنه ما يقل عن العدد هذا مع أن الذبتية حق جماهير العربي أكثر ومانا يعني في كذا واحد تكلمت معاه أنهم متشائمين
1: من يعني كثر ما يلاقون الكويت بالنهائيات يأخذون
3: أولا ملاقات الكويت وهو جاهز العربي ما قاعد يفوز فما بالك هو مو جاهز
1: صح
3: ويخافون من نتيجة كبيرة
1: والتوقف فوق 75 يوم
0: الوقفة يعني. ممكن تأثر أبو حمد وبعد احنا نتكلم ان مسابقة مثل كاس ولي العهد يمكن اضافة كبيرة للمسابقات اللي موجودة يمكن قبل ما كان عندنا لا دوري وكاس الامير صح. ولكن كاس ولي العهد والمسابقات اللي كانت بسامي مثل ما نقول اسماء كبيرة بالكويت صارت في بطولات مثل ما نقول احنا اللي تكون تمهيدية اللي قبل الموسم اللي قبل لا يبدي الموسم هذه اضافة للاعبين يعني خصوصا فترة التسعينات زادت عدد البطولات بالكويت هذه كلها تصب مصلحة اللاعب لأن اللاعب قبل يمكن عدد مباريات قليلة يلعب لكن لما تزيد كاس
3: دوري
0: بطولات مثل ما نقول هذه اللي قبل لا يبدي الدوري تعطي تمهيدية. فرصة تمهيدية هذه تعطي فرصة حق لاعبين الشباب إنه يأخذون فرصتهم ممكن المدرب يشوفهم صح. ويستفيد منهم بالبطولات القوية
3: يسوون شوف لما يروح المنتخب يشارك مثل كان بالثمانينات يشارك بكاس آسيا كاس العالم أولمبياد
0: صح.
3: كان الدوري ما يوقف
0: صح.
3: يسوون دوري مشترك
1: صح.
3: عشان اللاعب الثاني مستمرون ويكون هم أيضا اختيار للمستقبل
0: فرصة.
3: كانت في نظرة أوسع
1: حين قام يوقف على محترف
3: طبعا حين لاعب واحد إذا عنده عرس يهجلون إذا عنده صراحة أقول لك يعني هذه حقائق في فوارق كبيرة من الناحية الإدارية وقيادة الرياضة صح.
1: في بعض السنوات احنا نشوف تتويج فريق على حساب فريق بطريقه غريبه يمكن بالامتار الاخيره بالدقائق الاخيره صح. بطريقه يعني تذكرون دورتموند قبل سنوات كان ممكن يفوز بالدوري بعد سنوات طويله لكن باخر جوله خسر الدوري الالماني نشوف فاينورد واياكس نفس الشيء تم خطف اللقب في اللحظات الاخيره في الدوري الاسكتلندي احنا كلنا نعرف ان الدوري يعني محصور ما بين سيلتيك ورينجرز
0: صح.
1: من سنين طويله تقريبا من 41 سنه منو قبلهم كان محقق لقب غير رينجرز وسيلتيك
0: مدرب اللي هو فيرغسون
1: قبل لا يروح مانشستر يونايتد مع ابردين فايز باللقب سنة 85 أو 84
0: 83 84
1: أي. فهذا آخر بطل غير رينجرز وسلتيك.
0: الحين صار لهم 41 سنة بينهم
1: بينهم. هالموسم إيش صار؟ فريق هارتس الاسكتلندي متصدر الدوري من الجولة الأولى ليل الجولة الأخيرة 226 يوم.
0: 226 يوم صح.
1: الحين يبون بس نقطة واحدة ويتوجون بالدوري الأول في تاريخهم من 66 سنة، وكل الجمهور جاي يحتفل. قولوا هما تعادلوا سلتيك بالدقائق العشر الأخيرة، يمكن صار وقت بدل ضايع. قول سلتيك فار كنا تسلل، الحين الملعب كله واقف على قرار الحكم.
3: هو النقطة
1: كان يحسب الجول حق سلتيك. يوم واحد تصدر سلتيك، خذ البطولة 56 وتزعم قائمة أبطال الدوري الاسكتلندي اللي طبعا ما فيها الا هو ورينجرز اللي متنافسين. صار 56 لقب، وصار اللقب يمكن الخامس على التوالي
0: صح
1: ويحققه. واللاعبين من كثر ما هم محترين حتى ما بدلوا هدومهم، راحوا بلبس اللعب اللي معرقين فيه ردوا فيه البيت
0: اكيد.
1: والجمهور هذا مهم جدا، شوف الجمهور بعد هالنطره بعد هالعمر بعد هالتصدر، والجمهور استقبلهم استقبال الابطال
0: اكيد. يعني
3: سوء الحظ ممكن نقابل
0: لا
3: سلتك في آخر
0: مباراة. شوف يعني شوف سلتك ورينجرز عندهم ثقافة الفوز وعندهم متعودين على البطولات، وهذا مهم جدا للاعبين. يعني إذا فريق متعود على البطولات مو مثل فريق تصدر مثل ما قال أبو حمد يمكن 226 يوم أنت متصدر الدوري، ولكن وقت الحسم أنا أحتاج لاعبين يعرفون يتعاملون مع النوعية من هذه المباراة. يمكن هارتز في اللعبة الأخيرة يمكن كان عنده فرصتين، تعادل والفوز، وصل لدقيقة 86 نتيجة 1-1، ولكن خبرة لاعبين سلتك ومتعودين على البطولات هذا اللي خلى سلتك يفوز باللحظات الأخيرة ويقدر ياخذ
3: هذه يسمونها عقلية الفوز
0: أكيد.

0: عندي شكوك داخل. هو اللاعبين على أفضل مستوى، مدرب فايز مع الهلال بدون خسارة بدوري، يعني ماكو شيء ينقصه، لكن صارت شكوك إن أنا خلاص من هذه رمية التماس
1: قريت تعليق
0: خسارة النقطتين وخسارة الأبطال 2.
1: قريت تغريدة بتويتر والله ذبحني من الضحك اللي كاتبها، يقول أنتم شو مسوين،
0: لا خذوا خل بتويتر
1: شو مسوين بدنيتكم اللي كذي قاعد يصير فيكم يا جماهير النصر. كان واحد يرد يقول له احنا يقول له احنا نعبد أصنام، وجبتنا وجبتنا مال اليتيم ما يصير فينا كذي. على الأمتار الأخيرة تخسرون البطولات، ما بقى سوبر، ما بقى دوري، ما بقى كاس الملك، كله بالأمتار الأخيرة. يعني
0: أنا أتفق معه، تبي الصج على الوقفة هذه الفترة سنوات وتتكلم مع رونالدو ولا بطولة، وتتكلم مع العناصر اللي يضيفت الحين، وتتكلم عن الجهاز الفني اللي يمتلك خبرة وقبل سنتين ما أخذ دوري، كل الأمور تقول النصر بطل. أنت ويا الهلال شيء غريب، حتى لاعبين الهلال اصلا استغربوا
1: والشك دخل والشك دخل قلوب
0: اللاعبين الهلال، مو مصدقين انهم متعادلين.
2: زين ابو عبد الله احنا نسال الحين سؤال، الحين اللاعبين هم السبب ولا المدرب؟ اذا اللاعبين اغلب اللاعبين اللي موجودين مروا بهذه التجارب، تكلم ماني حقق كاس افريقيا مرتين، حقق مع ليفربول، حقق مع ميونخ، تكلم رونالدو انجازاته، يعني لو متكلم عنها يبي لنا حلقه كامله سواء انجازات فرديه او انجازات جماعيه.
0: مارتينيز مع برشلونه،
2: كومان مع برشلونه، كومان جايك من الدوري الالماني مع بايرن ميونخ متعود على البطولات، بروزوفيتش لاعب الانتر سبق لنا حقق بطولات،
1: يمكن ما يلعب الخميس بعد.
2: فانا اقصد نوعيه اللاعبين اللي موجودين، احنا ما نقول لاعبين اول مره يلعبون او لاعبين ما حققوا بطولات،
1: صعدوا منصات،
2: لا يعني لاعبين متعودين. يعني مرات ابو عبد الله مرات انت ما تحتاج المدرب، خبره اللاعبين، يمكن واحد يوجهك بالملعب انك ارجع سكر سكر المنطقه هذه كذا كذا، امسك الكره، حافظ على، في اشياء بسيطه، جزئيات بسيطه انت تستغلها داخل الملعب كلاعب تخلص المباراه وتنتهي المباراه.
0: شوف انا اتفق معك، بس انا عندي وجهه نظر ممكن ما يعيدوني
2: فيها. اسم النادي؟
0: لا مو اسم النادي. مشكلة النصر مثل الأسماء اللي ذكرتها، يعني أغلبهم كبار بالعمر، حلو. ثاني شيء ما في داعم كعمق لنادي النصر، مثلا خلينا نقول المحليين، أنا أمس تكلمت عنه،
1: ما عندك تعويض
0: في مباراة النهائي، استبدلوا في مباراة القادسية ولا كأن هذا النصر،
1: تحس جيسوس يعاني بالمداورة أبو عبد الله،
0: والكل عارف أنه راح يخسر من القادسية، وخسر من القادسية،
1: يعاني بالمداورة أبو عبد
0: الله. طبعا شوف خيسوس أنا ما حمله، لأن مباراة النهائية فرص ما تسجلت أهداف،
1: وعلق على هالموضوع ترى لما قال الأندية تدعم إحنا ما يتم دعمنا.
0: طبعا طبعا أنا أتوقع والله أعلم لو النصر عند العمق اللي على جودة، أقسم لك بالله أن حسم الدوري والأربع هاي مباريات اللي صار فيه تعثر بالدوري ما يتعثر،
1: كان مبطي يعني.
0: نعم أعتقد أنا العمق عمل، ولما تتكلم عن لاعبين هذول صج كبار ودوليين وخبرة، لا أيضا ضغط المباريات
1: صح،
0: إيه أنت هم لازم توجد، لكن عامل النفسي الآن أنت لاعب السبت، عندك الأحد الاثنين الثلاث الأربع، عندك أربعة أيام استشفاء خلاص، يعني أنت ما راح تقابل الأهلي.
1: على قولتهم تعاهدوا إنه يبون الدوري الخميس.
0: إيه يعني مثل الفريق الاسكتلندي المساعد سولف أن اللي خسر من سلتك، هذا واجه سلتك في النهاية وخبرة وتاريخ، لكن أنت النصر يعني محترامي حق ضمك يبي نقطع عشان
1: ضمك موات.
0: يعني موات، بس لما تيجي تحطهم بالميزان
1: صح
0: ماكو
1: طبعا ماكو. بس اللي اللي اللي اللي يدور البقاء ويبحث عن البقاء رغبته هم كبيرة، فممكن يشبك
0: صحيح،
1: وإذا طاف الشوط الأول أنت مو مقول مشكلة أكبر
0: صح. أنا أتكلم عن هذا الضغط، الضغط اللي داخل أنا إحنا لا ما نقدر نأخذ
1: إحنا
0: إحنا تعبانين،
1: لا يتعقدون.
2: هم اثنينهم ترى نفس الفرحة، ها
1: أي نفس طبعًا الفرحة طبعًا طبعًا
2: هذا
1: طبعًا.
2: توج إذا النصر فاز واخذ الدوري اكيد فرحه
0: هذا
2: كبيره،
0: حقق هدفه،
2: وضمك اذا ياب اذا طلع تعادل او فاز
0: حقق هدفه،
2: ما نزل الدرجه الثانيه، يعني هذا انجاز كبير له. اي اكيد
0: طبعا.
1: بس حبيت اذكرنا احنا عندنا تغطيه خاصه لكاس العالم القادم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك، راح نروح نغطي البطوله من هناك. لا ما راح نروح هناك، ما راح نروح احنا وياكم هنا من الاستديو، راح نبتدي
0: اذا رحنا فرضا اذا رحنا تختار اي دوله تروح
2: نروح المكسيك
0: مكسيك
1: لا نروح
0: تلبس الكابوس هذا
1: مكسيك الكبابيس ونتكي
0: انا ما اروح الا المكسيك
1: شو شوف مجموعه البرازيل وين
2: ترد يمكن يخلصون عليك
0: لا ما نرجع يومين خلاص
1: المهم احنا راح نغطي البطوله قبل لا تبتدي باربع ايام يعني هي

0: راح تبتدي يوم الخميس 11/6 احنا 7/6 على الهواء. نتكلم عن تمهيدا للبطولة، نتكلم عن الفرق المشاركة، حظوظ الفرق، منو ابرز الغايبين، منو الفريق الاكثر حظوظا، نتكلم عن هالامور. واللي بيتواصل ويانا
1: عثمان يقول ما في بريك قبل
0: كاس، ما في فل لياقة للنهائي، لي ورا النهائي بيوم نحتفل البطل، تالي بريك مثل ما تبون.
1: نفس العام
0: موسمنا طويل. بس نقول ارقامنا اللي بيتواصل ويانا على الواتساب 2-2-0-2-0-9-0-4 2-20-20-90-4 واتساب اسمك ومشاركتك، او ادق علينا تليفون عادي، مو ادق واتساب، ادق تليفون عادي او دز واتساب.
1: محمد تشوف الاستوديو منور
0: بوجودك حبيبي.
1: ها
0: وجودك
1: الله يسلمك. بتشيرت من ريال مدريد اللي لابسه حمد.
0: حمد لابس ايه؟ لابس فيني حمد.
1: انا احس ان عيني ردت
0: لابس
1: الشعار.
0: يقول بلبس عشان ابو عبد الله يشوف يلبس.
1: كبير يا حمد.
0: سلطان تفضل.
2: مساكم الله بالخير، يعطيكم العافيه.
0: سيك بالنور يا هلا سلطان.
2: وان شاء الله تروحون كاس العالم قطر، ليش لا، مفيده ان شاء الله تروحون.
1: مبروك سلطان. جددوا لك.
2: الله يجددوا لي سنتين وسنه اضافيه بالبنك. بتكلم اول شيء اذكر يعني معلومه من الموضوع اللي ذكرتوه، ان بالدقائق الاخيره انا اذكر اعتقد 2011 السيتي خذ الدوري من اليونايتد بالثواني الاخيره، فرق هدف اللي سجله اغويرو بالثواني الاخيره. اعتقد كان مدربهم مانشيني او بلغريني، واحد فيهم
0: مانشيني مع كيو بي ار،
2: مو مع كيو بي ار، اعتقد مع سندرلاند.
0: لا
2: اعتقد مع سندرلاند
0: كيو بي ار. منو السيتي؟
2: السيتي اعتقد إيه. لا يونايتد مع سندرلاند احتفلوا ان السيتي فاز، وقال لهم روني ضميناك من القائمة السوداء للموسم الجاي.
0: صح صح صح.
2: طقناهم افتتاحية الدوري، طقناهم 5
0: جول أغويرو الشهير.
2: بالضبط هذا واحد. ثاني شيء في طبعا النابولي فعلوا بند الشراء لهويلاند.
0: مبروك 50 مليون مبروك.
1: 43
0: لا 50
1: 7
2: 44
0: مالت الإعارة. اي مع الإعارة 50 مليون كامل.
2: صحيح صحيح.
1: السبعة حقك ها؟
2: وزي حقك العالم. اتكلم عن هولند اللي تكلم قال انا ما بيرجع اليونايتد، وانا شفت نفسي هني واليونايتد كان شنو ظالمك فيه؟ انت ما تأقلمت مع الدوري الانجليزي، كبير عليك الدوري الانجليزي، ما قدرت تسجل، ما قدرت تتأقلم، مو معناته اذا انت لاعب مو زين، انت لاعب زين ولا ما استقطبك اليونايتد، لكن لا تيجي تتكلم تقول انا لقيت نفسي هني وانا انظلمت. وين ظلمت؟ تتكلم مباراه اساسي 90 دقيقه، سجلت موسمك كله سجلت يمكن 9 اهداف او 10 اهداف، ماكو شيء. وزعلان ان ان ان دزوكي عاره حق نابولي.
0: سلطان ما حد كان بارز بمانشستر يعني بروز كبير الا يمكن برونو فرنانديز الباجي، يعني بيئه مانشستر ما كانت تساعد ان الواحد يبرز او يستمر باداء جيد طول المباريات. يعني هو البيئه السليمه جت عقب ما راح هويلند.
2: هذا الموضوع فتح الموضوع نفسه اللي مساك قبل شوي تكلمت عن لاعبين الخبره. شوف برونو مع اليونايتد شلون يوجه اللاعبين، مدرب ثاني داخل الملعب شلون يوجه اللاعبين، شلون يعصب عليهم، شلون ينصح سيسكو، شلون يتكلم مع ديالو هني. حتى مع كبرسي شوف اليوم كاسيميرو كم عمره، شوف قاعد يأدي، وداع كبير امس لكاسيميرو، والله حزننا كان ودنا انه يقعد موسم اضافي، لكن هذا اختيار اللاعب للدوري الامريكي. هارد لك، نقول لهم هارد لك لليفربول، ان شاء الله على الحال ورده، وان شاء الله ما يتاهلون كل مره. يمكن يسمعني مالك عدنان، ويعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك، شكرا.
3: في اي وقت واي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: Vamos a escuchar la Liga en Melendi en Marina FM. Vamos Atlético de Madrid, Marta Richard.
5: لا تقدم أتلتيكو راؤول غارسيا، وكأن الأولى الرأسية الأولى كانت مجرد ريهرسل، كانت مجرد بروفا.
4: Vamos a escuchar la Liga en Valenti en Marina FM. Vamos.

0: presente.
1: Guarda quello di Adaptani, il Real! Adaptani, il Firca al Merenghi, il Real Madrid!
2: بلنتي الدوري الاسباني
3: كره عالميه الاستلام يفرق كتير فرصه ولد يا فيني يا ولد يا فيني امامنا استلام من جانب امبابي هل هناك خطا على امبابي مع كارمونا ولكن فيني يستقبل فريق اشبيليا لان فيني هو من يسجل في هذه اللقطه هدفه رقم 16 هذا الموسم
4: اشبيليا ريال مدريد على ملعب رامون سانشيز بالاخوان ريال مدريد يحقق ثاني فوز على التوالي مع ثاني كلين شيت فوز على ملعب اشبيليا جول فيني جونيور وقتل امالهم في المشاركات الاوروبيه وزعلوا المالك الجديد اسطورتهم سيرجيو راموس اللي شارى النادي مع اخوه تقريبا ما يقارب 450 مليون ابو عبد الله ريال يفوز نقول الفوز ما له طعم لكن معنويا
5: صح
4: شفنا شوية الجو الإيجابي داخل المجموعة في تحية فيني بعد الهدف مع أنك كيليان مبابي كنا مو مصلحها وكان بيشوتها
5: في ترى في وايد ناس حزبال من
4: لا مبابي كان وده يشوتها زلق هو وكملها
5: الغريب أن فينيسيوس يعني شوف تواجده بالقرب وهذا ما كان يسوي قبل
4: صح
5: من مبابي حتى أمس في تمريرات كان وايد يمرر في السابق كان يبي يطوف اثنين وثلاث وحتى لو واحد طال في امور اختلفت لكن نتكلم عن ريال مدريد بعيد عن الضغوط حقق انتصارين وسجل ثلاث اهداف عودة كورتوا ساهمت بكلين شيت ثاني على التوالي بالختام راح يستضيف بلباو نتمنى فوز ثالث على التوالي عشان يكون ابو حمد امتداد للموسم القادم مع تغييرات متوقعة كبيرة على مستوى الأجهزة الفنية والعناصر لعودة مدريد للألقاب بعد موسمين صفريين وهذا ما يليق بتاريخ النادي نتكلم عن المالك الجديد راموس عاش اختلاط مشاعر بين ناديين مثلهم واليوم هو رئيس لأحدهم ومن يدري ممكن في المستقبل يكون رئيس لريال مدريد وهذا وارد ممكن الفلوس تسوي كل شيء
4: راح يصير تضارب مصالح
5: نعم راموس بيبقى اسطوره في مدريد وصحيح انه بدا من اشبيليا لكن في النهايه انا اتوقع انه الان هو حسب منصبه وحسب رئاسه للنادي
4: ملكيته
5: مثل ملكيته فاكيد يتمنى الافضل لاشبيليا والصراع راح يكون الموسم القادم له لان هذا الموسم احتل مركز متوسط ما بين انه يكون في مقعد اوروبي وما بين انه ممكن يهبط لتقارب الفرق
4: تعلم من القرش يمكن نعم. راح يرخي المخبة حق
5: يبيله يبيله وقت شوي اصبر عليه
4: هذه اول مره من 14 سنه المرينجي يفوز خمس مباريات على التوالي على اشبيليا كيليان مبابي هداف الليغا البيتشيتشي لثاني مره على التوالي والثامنه بمسيرته وعادل رقم ميسي وليفا كاكثر من حققها في الدوريات الخمس الكبرى
5: كل هذه الارقام ما تفيد
4: بدون ألقاب
5: بدون ألقاب خلها لك
3: فرصة وكانسيلو الثالث الهدف الثالث الترسيرو ديل بورتوغيس كانسيلو كجول جولاثو للبرتغالي هدف ثالث ليفاندوفسكي كبير برشلونة ومن كبار الليغا ومن كبار الكرة يغادر الجلد المدور مع البلاو جرانا
4: برشلونة بطل الليغا يفوز في الكامب نو على بيتيس 3-1 برشلونة مع فليك حقق العلامة الكاملة بالانتصارات على أرضه وملعبه 19 انتصار في 19 مباراة في الكامب نو بدون لا يتعثر على أرض المرة الأولى من 40 سنة أبو عثمان ودش بممر شرفي كبطل الليغا وطلع مباراة كسبان إيسكو قول عليهم من بلنتي رافينيا ثنائية وهدف لجواو
6: كانسيلو
4: صح. وجماهير الكامب نو تودع ليفاندوفسكي اللي أعلن رحيل عن برشلونة هذا الصيف بعد أربع سنوات قضاها مع الفريق
6: يعني أبو حمد يمكن أنت ذكرت أن 19 فوز على أرضه يعني العلامة الكاملة على أرضه يمكن ما حصل هذا الشيء من قبل يمكن ريال مدريد بالسابق هو كان صاحب الرقم 17 فوز على أرضه في موسم واحد برشلونة تعدى هذا ب 19 فوز وهذا اللي عطى الأفضلية لبرشلونة أنه يتصدر الدوري أنه دائما مبارياته اللي على ملعبه يفوز فيها يمكن أنا عجبني أمس أول شيء خلينا نتكلم على الاستحواذ 63 مقابل 37 لبرشلونة، 15 تسديدة على المرمى مقابل تسديدتين لبيتيس. أنا عجبني التدوير اللي يقوم فيه فليك، يعني خلينا نتكلم عن إريك غارسيا قلب الدفاع، قبل سنتين كان يعاره في جيرونا، لما رجع مع فليك شفنا أنه يلعبه قلب دفاع، يلعبه ظهير يمين، يلعبه نص متأخر. هذا حلو أنه المدرب يجد الحلول باللاعب وإمكانيات اللاعب أنه يسخرها للفريق. جيرارد مارتن أيضا يمكن بس العام لما كان يلعب برشلونة يقولون ما كانوا ودهم أن اللاعب هذا يلعب، ولكن السنة هذه شفناه كقلب دفاع عوض غياب مارتينيز اللي راح النصر السعودي. كان سلو أمس لعب بالشوط الأول ظهير، مرة تشوفه ظهير يمين مرة ظهير شمال، بالشوط الثاني نزل بالدي وخلى كان سلو بالنص مع بدري ومع غافي وقدر يسجل هدف. أمس رافينيا سجل من كرة ثابتة، يمكن صار لنا فترة طويلة برشلونة ما يسجل من الكرات الثابتة، أيضا هدف ثاني عن طريق الضغط، بعدها تقليص الفارق لإسكو، بعدها قدر كان سلو بمهارة عالية. هذا يعني ما تقول إنه ظهيري، أنا الموسم هذا إضافة كبيرة كان سلو للفريق. يمكن تودي لواندوسكي 4 مواسم أبو عبد الله لعب مع الفريق، مسجل 100 وهدف، يعني يعتبر يعني حقا نقول احنا 25 هدف في كل موسم،
5: معدل
6: معدل 25 هدف في كل موسم، إضافة كبيرة للفريق. استفادوا منه مو بس النادي، أيضا اللاعبين الصغار اللي موجودين، يعني بدايات لامين مع لواندوسكي يعني تعلم واستفاد منه بشكل كبير، لوبز، أولمو،
4: رافينيا،
6: مجموعة من اللاعبين استفادوا من لاعب خبرة محطة،
5: يعرف شلون يتحرك
6: أكيد يعرف شلون. وأبو عبد الله ما يتكلم سواء لعب ولا ما لعب، أمس عجبني المعلق لما قال ان لما برشلونة عرض عليه من بار ميونخ قعد لاخر يوم بار ميونخ، بعدها راح انتقل الى برشلونة. بعض اللاعبين تلقى يمكن ما يتمرن ولا هو يحترم الفريق اللي يلعب له، ومثل ما نقول يحترم الشعار اللي يلعب فيه. فشوف امس توديعه وحب الجماهير له، ايضا يمكن حتى يمكن شفنا لواندوسكي يمكن بكى عقب المباراة، هذا دليل على حبه او مثل ما نقول انتماءه لاي فريق يمثله.
4: ستايله بالهد، ستايله بالهد يعجبني وايد، يعني احس انه مثالي، تحس
6: انه محافظ يعني نموذجي. على عمره ابو عبد الله محافظ على جسمه، يعني حتى في في في يقول لك مرات يقول لك انه يضربون فيه المثل على جسمه،
4: طبعا
6: يعني
4: طبعا
6: يعني
4: طبعا
6: تناسق الجسم الطول والوزن كل هذه الامور.
5: هداف هداف يعني تاريخي تحسب له، ايضا امس يعني كان حاول يسجل هدف آخر
4: كوداعية يعني
5: إيه، بس آخر دقائق طلع. وبعدين عجبني إدارة برشلونة تجديد لفليك،
6: صح
5: موسمين آخرين، والحقيقة يستحق المدرب هذا، عمل الشيء الكبير في ظل المشكلة المادية اللي عند برشلونة.
6: وبعدين لواندوسكي يعني شفنا نجاحاته مع الفرق اللي لعب لها، شفنا مع دورتموند مع ميونخ مع برشلونة، كله يعني دائما يكون موجود وحاضر وهداف وأعلى واحد يسجل أهداف، ومثل ما نقول التزامه وانضباطه، هذا نموذج للاعب الناشئ إنه يقتدي بلاعب مثل لواندوسكي.
0: Antoine Griezmann played his highly emotional final home match for Atletico Madrid today, ahead of his upcoming summer move to Major League Soccer side Orlando City. Marking his historic 500th appearance for the club, the match at the Riyadh Air Metropolitano against Girona FC concluded with Griezmann registering a characteristic assist before receiving a tearful guard of honour from teammates and coaches. Head coach Diego Simeone delivered a passionate tribute, hailing the club's all-time top scorer as an irreplaceable genius who left an unforgettable legacy.
4: مثل ما سمعنا أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا ويحطه بمنطقة الخطر مركز 18، الهدف سجله لوكمان بأسيست من غريزمان، آخر أسيست في المتروبوليتانو، والأسيست رقم 100 مع أتلتيكو مدريد ومسيرة غريزمان مع أتلتيكو مدريد. الجماهير والزملاء ودعوا وداع يليق في مشواره معاهم قبل الرحيل إلى أمريكا، وسيميوني مستمر مع أتلتيكو لموسم آخر، هذا اللي صرح فيه سيميوني أبو عبد الله. أنطوان غريزمان عن انتقاله لبرشلونة قال: اعتذر منكم، كنت صغير وغلطت وراجعت نفسي ورجعت.
5: صحيح أنا أتفق معك، أيضا كان فوز مهم جدا لأندية أخرى استفادت من فوز أتلتيكو على جيرونا، نتكلم عن إشبيليا ألافز 43 نقطة، ليفانتي أوساسونا 42 نقطة، جيرونا لو فايز أمس 23 راح يدشون هذولا في مشكلة. الآن فوز أتلتيكو شنو عمل عشان نبين بس بالدور؟ عمل أن لقاءه مع إلتشي هو الفاصل لا

0: لازم يفوز وراح يستضيف إلتشي، لازم يفوز في هذه المباراة عشان يبقى ويسقط إلتشي. ففوز أتلتيكو مدريد أمس أفاد أكثر من نادي في أن نرتاح.
1: صح.
0: خلاص يعني جيرونا ما راح يوصل لنا مثلا لو يفوز. فتتكلم عن غليزمان كتاريخ، بدأ مع سويسيداد في 2009، حقق دوري الدرجة الثانية معاه وتألق بشكل كبير مع أتلتيكو مدريد، وانتقل لبرشلونة 2019 في صفقة عالية الثمن
1: بعد ما صار بطل عالم
0: طبعا فرنسا. طبعا 120 مليون، لكن ما وفق مع برشلونة حقيقة في موسمين. عاد بعد لأتلتيكو اللي كان حقق الدوري لما كان هو راح برشلونة، فما نبي نقول نحس ومن شنو.
1: حتى الآن غريزمان ما يحقق دوري،
2: ايه عنده دوري واحد مع برشلونة،
0: دوري الأوروبي بس
2: مع برشلونة، دوري واحد
1: داي دوري، لا ما
2: دوري مع برشلونة عنده واحد
1: ما عنده ليجا.
2: بلا بلا سنتين أخذ دوري مرة مع برشلونة،
1: دوري إيه معلوم. اللي عارف أنا
2: متأكد، أنا متأكد
1: اللي عارف إنه لحين ما عنده دوري،
2: عنده لقب دوري أو كاس،
1: كاس يمكن
2: ممكن، وهو عنده لقب مع
0: دوري ما أخذه،
1: دوري ما أخذه هو راح
2: عشان ياخذ لقب مع برشلونة،
0: لأنه هو قبلها برشلونة كان ماخذ لما ياهم
2: أتلتيكو،
0: خذ الدوري الأوروبي
2: صح
0: مع أتلتيكو،
1: بس دوري محلي ما عنده
0: طبعا. يعني تتكلم عن مسيرة، يعني هو قال يعني ما قالك إنه أكبر غلطة، قال يعني أنا كلاعب صغير في السن اختياراتي ممكن خاطئة كذا تسرعت، فيبقى لاعب كبير ولا تاريخه، وأيضا مثل ما قلت حقق كأس العالم منتخب الفرنسي. صح.
1: أبو علي صراف تفضل.
3: مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. أول شيء احنا اليوم إن شاء الله في مباراة، إن شاء الله أتمنى الكل يروح يحضرها، هذا شنو عليه أوكي، أتمنى الكل يحضرها، ومباراة ما بين الكويت والعرب، فيعني إن شاء الله نتمنى التوفيق حق الفريقين. الشغلة الثانية في تصريح حق غريزمان اللي قال أنا غلطتي، يعني أعتذر من جمهور أتلتيكو مدريد إن أنا لعبت في برشلونة أو شيء كذي، ما أدري التصريح كان واصلك مناف ولا
1: إيه، توني قايلة توني قايلة
3: أنا مو أنا توني بطل راديو ده في ما أدري شنو
1: إيه صح
3: إيه، فهذا التصريح هذا شنو يعني، هل هو وفاء للنادي أم هو يعني عتب على خروجه من أتلتيكو، ولا هو يعني قاعد يضرب برشلونة؟ انا والله ما فهمت يعني التصريح.
1: لا هو هو هو قاعد يتكلم عن الوفاء، يعني انا كان زين ما طلعت، يعني كان كان ايه كان وده انه يكمل طول الوقت باسبانيا مع اتلتيكو، ما يواجههم ما يروح.
0: ابو علي برر ان انا روحتي حق برشلونه وترك اتلتيكو الجمهور زعلان عليه، برر انه كان صغير في السن واتخذ قرار خاطئ بالنسبه له.
3: انزين، وفي سلام بس بوصل لكم من الكابتن الكبير سالم ميرزا، قال لي وصل سلام.
1: نعم والله نعم.
3: وحق حمد العثمان قال لي احنا تشرفنا بوجوده يوم كان موجود باعتزالي، وقال لي
1: اكيد
3: كابتن احسن اول واحد تلقاني يوم قوت على العربي، يعني الجول ما حد شافه لليوم.
0: صح.
3: قال اول واحد تلقاني محسن غالي
0: لمي، قول له اول مره تشوت شمال بالتمرين ما تشوت، شت بالنهايه وقولت.
3: والله قال وصل كلامي. وبس اخر شيء يا جماعه، والله انا والله تعبت، والله يعني كابتن بدر والله الاسس اللي على السالميه، والله ما يصير واحد بهالعمر يا جماعه، والله لازم تعطونا حقه. انا والله اتمنى يوم من الايام مو تحطون فقره عن بدر، اتمنى تحطون حلقه عن بدر، والله يعني والله انا تعبني بدر، تعبني انا نفسيا تعبني، يعني ايش تكفى ايش قاعد يسوي بدر، والله ما ما, ما راح خلص. بس يعطيكم
0: ما تلام لانك ما قاعد تشوف لاعبين الناس النوعيه هذه.
1: حياك الله. بقول المعلومه بس، حسمت المقاعد الاوروبيه لثمان فرق في اسبانيا، السبعه اللي في الصداره، وبالاضافه الى سوسيداد الحاصل على كأس الملك، ويبقى الصراع في آخر جولة محصور بين 5 أندية فقط للهروب من مقعدي الهبوط اللي بيصاحبون أوفييدو، ليفانتي، وساسونا، إلتشي، جيرونا، مايوركا. تقلصت الفرق أبو عثمان قبل لا نروح حق نهائي كأس ولي العهد، تقلصت الفرق أكيد. في إسبانيا
2: يعني شوف أبو حمد، يعني احنا نتكلم عن الترتيب 17، إلتشي راح يواجه جيرونا الترتيب 18، مباراة بينهم، والترتيب 19
0: ايه،
2: والترتيب مايوركا مع أوفييدو باللعبة الأخيرة 19 و20، يعني انت جيرونا أو إلتشي يفوز مالك شغل بنتيجة،
0: يبي تعادل إلتشي،
2: إلتشي يبي تعادل، لكن جيرونا في حال تعادل وفوز مايوركا على أوفييدو، جيرونا هو اللي راح يروح الى الدرجه
0: هو الثانية. رايح اذا ما يفوز
2: ايه، اذا رايح. تعادل ومايوركا إيه. فاز على أوفييدو إيه. باللعبه الاخيره إيه. ممكن، فمثل ما قلت راح تكون بين الثلاثه مايوركا وجيرونا وإلتشي وأوساسونا اللي انا اشوف ممكن خبرته اكثر منهم.
4: مو دائما نعرف شنو الهديه الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل، بطاقه واحده وتتحول لهديه تقدر تهديها في اي وقت. فلاورد، بطاقه في الجيب تتحول لهدايا.
5: بلنتي كأس ولي العهد.
6: الكويتاوي خطير، هذه تمر خطيرة خطيرة. الدوري على رادار زعيم، أول من احتكر عاد ليكسر الاحتكار
7: لتصبح المهمة صعبة صعبة على العربوية. يو
6: هذه سطوته، هذا العميد هذا العميد.
1: تتجه الأنظار الليلة وبعد ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة من الآن لاستاد جابر الدولي الذي سيقام عليه نهائي كأس ولي العهد برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. النهائي سيجمع الكويت زعيم البطولة بعشرة ألقاب ووصيف التاريخ العربي التسع بتسع ألقاب بالتساوي مع القادسية، هو تكرار لنهاية النسخة الأخيرة اللي فاز فيها العميد بهدف نظيف وانتزع الزعامة من قطبي الكرة الكويتية والعربي، يطمح لمعادلة عدد الألقاب ورد واعتباره بعد توقف تجاوز 75 يوم. أبو عبد الله، الكويت أكثر جاهزية بعد معسكر الدمام وإحرازه دوري التحدي قبل أيام، المباراة راح تكون الساعة 7:15 على استاد جابر الدولي.
0: صحيح أبو حمد، خلنا نتكلم باختصار، الأمور واضحة. يعني الكويت قبل التوقف كان متفوق تماما عربي في المواسم الماضية، ومنها حقق قبل موسمين رباعية، كان مدرب ناصر الشطي. نتكلم عن الفوارق في العناصر في الجهوزية، في السابق كان يتفوق الكويت، فما بالك الآن الكويت مستعد وقادم من فوز في بطولة آسيوية، والعربي يعني خلال فترة الأزمة ما في تدريبات ما في مباريات ودية، هذا اللي نعرفه. أنا أشوف الوضعية صعبة جدا، وأنا أتمنى أن ما تكون.
1: كم النسبة عندك يعني مفترض؟
0: النسبة أعطيك يعني إذا مفاجأة 10% للعرب.
1: أوه
0: نعم نعم، أنا أقيسها على جهوزية العرب.
1: بس هي لعبة واحدة، ما
0: هي لعبة واحدة تعتمد على المدرب، ما أتكلم فنيا، فنيا عنده، لكن أتكلم عن البدنيا شلون راح يديرها وشلون راح يستقل الخمس تبديلات، أو إذا في أشواط إضافية الله أعلم، لكن هنا يعتمد على ذكاء المدرب. لا تتكلم لي فني، فني عندك أنت شلون راح تديرها، مستحيل أنك أنت تبي تضغط، مستحيل.
1: العربي عنده محترف جديد ليوناردو أعتقد اسمه برازيلي، ممكن نعم. تكون هذه أول مباراة له، يعني ما تدري يمكن هو يكون مفاجأة.
0: أنا أتوقع النسبة هذه بناء على معطيات سابقة، فوق انتصارات بطولات الكويت وصل لزعامة على حساب العربي في السنوات الأخيرة، كل البطولات قام يأخذها منه، يعني ما في بطولة فاز العربي على الكويت، هذه حقيقة. وتتكلم الآن مو جاهز، قاعد أقول لك لو خرج لو فاز العربي راح تكون معجزة، مو معجزة بتاريخ العرب، معجزة فريق مو جاهز،
1: مفاجأة،
0: فوارق كبيرة
1: قياساً جاهزية
0: عناصر. نعم
1: أبو عثمان، هل ناصر الشطي في صدد أنه يكسر النحس؟ الكويت جرده من غالبية ألقابه في السنوات الأخيرة، وهو اللي كان المنافس الوحيد للعربي مع ابتعاد نادي القادسية عن مستوى المعهود ومحترفينه، لكن العربي يوصل للأمتار الأخيرة مع الكويت، في النهاية الكويت يفوز.
2: أكيد يعني يمكن اليوم ناصر الشطي يمكن راح يعرف شلون يتعامل على الظروف اللي مر فيها فترة التوقف، يمكن الكويت استفاد بالمشاركات الخارجية واللعبات اللي لعبها برا الكويت، وأيضا بالنهائي كأس التحدي استفاد بشكل كبير، خصوصا أنت اللاعبين فترة التوقف بعد فترة التوقف محتاجين مباريات يلعبون علشان ترجع لياقة المباريات. أنا ما أتكلم عن فترة الإعداد أو لياقة التمارين التحمل والقوة هذه، لا، أنت محتاج مباريات أكثر. ناصر الشطي لازم اليوم يكون متوازن أكثر من ناحية الدفاعية ومن ناحية الهجومية، يعني ما تفتح الملعب معاهم ولا تسكر ورا وترجع التراجع المبالغ فيه، لازم يكون في توازن. وأنا في كلام وصلي أن ناصر الشطي يمكن راح يشرك مجموعة من لاعبين صغار بالعمر، يعني لاعبين كانوا يمثلون تحت 20 سنة، يمكن 2-3 منهم راح يشاركون بالفريق، ممكن راح يساعدون بشكل كبير من ناحية الحيوية والنشاط واللياقة البدنية. ولكن تكلم عن نادي الكويت، نادي الكويت عنده أفضل لاعبين، يعني عمرو عبد الفتاح من اللاعبين المميزين، مرهون بأي لحظة ممكن يخلصك، دحام، صاحب تسديدات، صاحب صناعة، متحرك، الظفيري عنده إدارة في وسط الملعب. أنا قاعد أتكلم عن اللاعبين أيضا غير المحترفين، دومبيا بوسط الملعب، زولا بقلب الدفاع بالرحمة، يعني صراحة لاعبين، حتى اللاعبين الموجودين دكة الاحتياط بمستوى اللاعب، حتى لما يغير نادي الكويت لما يعمل تبديلات ما تحس أن الفريق يتغير، تحس أن الفريق يزيد قوة لما يعمل تبديل. فهذا الفرق بين نادي الكويت ونادي العربي. ولكن مثل ما قال ابو حمد، اليوم مباراة واحدة، ممكن اذا تاخر نادي الكويت ما سجل، ممكن راح ترتفع معنويات نادي العربي، وممكن العربي هو يخطف هدف، ومثل ما نقول يصير يدافع بشراسة اكثر.
0: اتمنى ممكن ان اكون مخطئا،
2: ممكن اتمنى تكون مباراة حلوة.
1: اتمنى تكون مباراة حلوة
2: بين الفريقين، يعني في سجال بين الفريقين،
0: يعني ما ودي واحد اثنين بس لا يكون في اهداف وايد. بس
1: تفضل احمد.
8: الو، مساكم الله بالخير.
1: مساك بالنور. هلا احمد. هلا
8: والله. انا ابو عبد الله اتمنى ان تكون مخطئ بما اني عرباوي، لكن منطقيا فنيا كلامك 100% صحيح. للاسف ان احنا مو جاهزين كنادي العربي. الكويت هو الاقرب للفوز، على مثل ما ذكرت انت ابو عبد الله، معطيات موجوده، خذ بطوله، لياقه جاهز، فنيا متناسق، اللاعبين متناسقين مع بعض، لانه خذ بطوله قبل يعني خلينا نقول تقريبا 5 ايام. حتى لو انت تعطي الفريق راحه يومين يتدرب 3 ايام، لياقته عاليه وفنيه.
0: وهو عنده فريقين،
8: عنده فريقين للاسف. الشطي مدرب العربي مثل ما تفضلت بالنهائيات دائما يعني ما ياخذ البطوله،
1: يخسر الرهان
8: فنيا، يخسر الرهان. عنده نفس طويل في الدوري، ينافس بالدوري، صح كلامك، لكن بالنهائيات ما ادري شنو العيب اللي فيه او السلبيه اللي فيه انه ما يقدر يتميز فيها. انا اتمنى تحليل المدرب هذا، انه ليش بالنهائيات ما ينجح، ليش في 90 دقيقه في النهائيات ما ينجح فيها. انا للاسف ما عندي الجواب، فاتمنى الجواب من عندكم كمحللين، ويعطيكم الف عافيه.
1: الله يعافيك. من مصلحه المنافسه في الكويت، الكره الكويتيه، ان تصير في ابطال جدد غير الكويت، علشان يتنوعون الابطال، تصير المنافسه احلى، والجماهير والفريق يصير عنده شخصيه بطل لبدايه موسم جديد فبروح مختلفه. انا اتمنى
0: يا جماعه الكويت منين يا حق العربي
1: والفارسي، اي اي اي
0: تدري انت شنو طايفين؟ طايفين بكل البطولات.
1: اللي يزرع يحصد يا ابو عبد الله. اللي يشتغل
0: تكلم من 2003 العالم قاعد يشتغل،
1: يستحق انه يجني صراحه،
0: ربع قرن
1: بالضبط
0: قاعد يشتغلون
1: بالضبط.
2: وبعدين يمكن هذه انه ما عليه ضغط العربي من صالحه ترى، يعني ممكن. اذا في حاله انت خسرت انت
1: لا تلام،
2: ما تلام. وبعدين في نماذج وايد صارت، الكويت 86 راح دوره الخليج من غير اسبوع تمرنوا، ايام زكريا فاز بالبطوله، الدنمارك 92 مو متاهل، الظروف اللي صارت بيوغوسلافيا
1: راح يتشمسون،
2: راحوا شاركوا بالبطوله خذوها. انت هذه لعبه واحده،
1: صح.
2: حط اللي عندك،
1: صح.
2: ان شاء الله نتمنى التوفيق حق الفريقين، احنا بس ودنا نشوف مباراه حلوه.
0: اذا شدوا كلها تمزقات.
9: مستمرين معاكم في بلنتي
10: مارينا اف ام اللي

0: اليوم الساعة 9 على مارينا اف ام. بلنتي الدوري الانجليزي.
1: Hey, Willekin again to the right. Joe Willock in the area. Squares it. Osuna! Another goal for William Osuna. Willock pinched it back. Fed Osuna back out to Willock. And then back inside from Willock to the Dane.
2: دوري الانجليزي دوري الانجليزي شنو صار؟ بوست هام انطقوا 3-1. نيوكاسل يقلص امال الهامرز في البقاء بعد ما فاز عليه 3-1 وقدم خدمه كبيره لتوتنهام اللي بيلعب ديربي لندن مع تشيلسي باكر وبيامن بقائه. نحقق الفوز خارج ملعبه، يحتاج نقطتين من اصل 6. ابو عبد الله
3: نتكلم عن نيوكاسل. نيوكاسل ممكن يحصل على مقعد اوروبي، تتكلم رغم تواجد المركز 11 الحين 49 نقطة، يحتاج 4 نتائج لصالحه، تعثر تشيلسي أمام توتنهام وسندرلاند وفوز ليفربول على برينتفورد وفوز نيوكاسل على فولهام. يعني إيه شوف بس صعبة
2: بس ممكن تصير يعني.
3: إيه فوز مستحق، 3 أهداف وسالة هدفين وفولت ميد هدف، دفع وستهام 8 أخطاء الحقيقة دفاعية شفناها حتى

0: في تنقطع الكرة وتحول سريع في الأهداف، تقليص الفارق بالثلث ساعة الأخيرة بهدف جميل لكاستيلانوس، ينتظر تعثر توتنهام في الديربي قبل أن يستضيف ليز. بالختام أنا أتوقع من الحين سجلوا علي مثل ما قلت لكم قبل، توتنهام ما راح يطيح
1: مع ديزيربي ما راح يطيح. أرسنال يستقبل بيرنلي في استاد الإمارات الساعة 10 اليوم، متصدر الدوري الإنجليزي وأحد طرفي نهائي الأبطال. أرسنال يلعب الليلة وعازم على توسيع الفارق مع الملاحق السيتي بطل الكاسين لما يواجه الهابط رسميا للشامبيونشيب بيرنلي. بعثمان آخر 15 مواجهة خلال 10 سنوات كلها في الدوري، 11 انتصار لأرسنال، 3 تعادلات، فوز وحيد لبيرنلي كان في ملعب اليوم قبل 6 سنين.
2: يعني أكيد يمكن الأرسنال يعيش الحين بأفضل حالاته، خصوصا بالفترة الأخيرة يمكن حاشة تذبذب بالمستوى بشهر 4، ولكن شفنا الأرسنال في شهر 5 بدوري الأبطال قدم مستوى مميز. أيضا آخر 3 مباريات 4 مباريات بعد خسارته من السيتي فاز على نيوكاسل، فاز على فولهام، وفاز على وستهام، هذا اللي عطى الأرسنال الأفضلية. وعودة مستوى اللاعبين، تكلم رايس وسكيلي اللي لعب مكان زوبامندي، تروسارد، ساكا بالفترة الجولات الأخيرة يسجل ويصنع الأهداف، جوكرز أيضا مجموعة من اللاعبين. فأنا أشوف وأيضا منظم من الناحية الدفاعية وهذا مهم جدا. سبق قلنا احنا الأرسنال من أصل 35 إلى 36 مباراة 18 كلين شيت، هذا قوة دفاعية وأيضا يحسب لحارس المرمى رايا. نتكلم عن بيرني الأخير وما عنده شيء خسره في مباراة اليوم، عنده اللاعب الهداف الهولنديين الاثنين فليمينغ هو هداف فريق 10 أهداف، ونتكلم عن هارتمان اللي هو الهولندي الثاني هو أكثر من يصنع الأهداف. فبيرني ما عليه ضغط، ممكن يلعب مباراة مثل ما نقول بعصاب هادية وباردة، فممكن يقدم خدمة للسيتي، ولكن أنا صعب أن الأرسنال يفرط في هذه المباراة. طبعاً
0: ملعبك بعد بيرني وأول فريق طايع، اشتبي خلاص
1: بالضبط ما تفوز.
0: بضحكني أنا كوارديولا بتصريحة قال الإنجليز يقاتلون حتى آخر دقيقة، ما عندهم مشكلة هبوط صعود، هذا طبع الإنجليز
1: تعيش عنهم.
3: Mike on with a great cross and it's Kibo into three, Cesena two, the Romanian getting his first league goal of the season. Belenti.
4: I'm Christian Kibo. Listen to Belenti program on Marina FM.
5: Belenti. الدوري الإيطالي.

جول للسكوديتو رقم 21 في تاريخه.

وصلوا إلى القمة. كيفو تستحق هذه اللقطة. رفقة لوتارو ارفع الكأس هنا، ارفع الكأس هنا. إيطاليا مشاهدينا تعلن بطلها وترفع عن طريقه كأسها، ثنائية الموسم كيفو ولوتارو، لقطة للتاريخ. مبروك لجماهير إنتر، مبروك لكل عشاق إنتر، مبروك لمن يشجعون هذا الفريق. إنهم يستمتعون كثيرا ويعيشون اللحظات والانتصارات والأوقات ويرتبطون بناديهم بشكل أكبر ويعيشون هذه اللحظة كما يجب أن تكون حقيقة. كان من الفرق التي تثري الموسم.

0: هيلاس فيرونا الهابط رسميا خرب فرحة الانتر بتسجيل هدف في اخر الثواني من المباراة، لكن الانتر يحتفل باللاعبين واحد واحد، دشوا استلموا الميداليات ورفعوا الكاس. اللقب او الثنائية هذه تحسب لكيفو، يمكن الكيفو اللاعب اللي حصل على الثنائية كلاعب وكمدرب، يمكن أول مرة تحصل هذه تاريخيا من أول موسم، هو أول مدرب يحقق الثنائية من أول موسم مدرب أجنبي بعد ما حققها مع مورينيو 2010. وعبد الله كيبو يستحق الثناء ويستحق الثقة من الإدارة بالتجديد له.
1: نعم، لازم نقول أول شيء نجاح الإدارة في اختيار مدرب في وقت صعب بعد خسارة الدوري والأبطال في الأمطار الأخيرة، كان ممكن يأثر سلبا أبو حمد على الفريق هذا الموسم مع خروج إنزاغي. ثانيا نية حق المدرب وكيفه ونجاحه ومعرفته بالنادي وما يحمله من تاريخ مع النادي كلاعب بتحقيق مو بس ثنائية، تحقيق ثلاثية وحتى الأبطال في 2010 كان موجود فيها، انعكس هذا الشيء كله على عناصر موجودة جودة من أفضل العناصر الآن. من أهم الأسباب فوز بالثنائية هو العناصر الموجودة، لكن لما إدارة تختار مدرب صح ويقودهم صح فلذلك راح توصل للنجاحات هذه وتحقيقك فوز بفارق كبير عن الوصيف وتيجي حق الكاس وتختم بثنائية. كل هذه أمور إيجابية. دائما نرجع للإدارة، أنا كل نادي كل منتخب أحمل الإدارة لأن هي اللي تختار يا صالح يا طالح، يا شيء سيء يا شيء جيد، فكله ينعكس. المدرب يبقى عاد هو ترجمته، فلما يجي مدرب ابن النادي ومحقق بطولات ونظرتك انت كلاعب له في ان هذا محقق كذا وتطمح انك تكون مثله، هذا شيء ايجابي رغم انه ترى كيفه مو كبير بالعمر وايد. ايضا في الموسم القادم الاستمرارية اعتقد انا مؤشر ايجابي الموسم القادم اذا بعد استمرت ادارة الانتر في دعمه والمنافسة على الأبطال.
0: أكيد أبو عثمان، يمكن أفضل رحيل يكون حق اللاعبين اللي انتهت عقودهم أو الكبار بالسن أو اللي النادي خلاص انتهى مشوارهم معاهم، إنه يكون وانت متوج بلقب أو ألقاب. صحيح. وأحسن ما تطلع انت من إخفاق، تطلع خروجك انت بتروح يعني النادي ثاني بتنتقل أو اللي بيشتريك يشتريك انت بطل ثنائية. صح. وبيئة صحية وجاذبة للقادمين الجدد، حتى اللي بيون راح يصير عندهم سرعة في التأقلم والانسجام، جاي حق فريق بطل، جاي بمنتشي بفوز، يعني منضم لفريق بطل اوريدي.
2: يعني انت ابو حمد لما تتكلم عن لاعبين الانتر، ما انا الحين ما راح اتكلم عن اللاعبين الاساسيين، انا بتكلم عن اللاعبين اللي اشركهم كيفو واللي شفنا الظهور المميز لهم مع كيفو. تكلم عن ضيوف من اللاعبين الصراحة المميزين، سوسيتش الكرواتي لا بصمة، لا بصمة كبيرة هذا الموسم، دارميان أيضا لا دور، هنريكي، بوني المهاجم، قاعد نتكلم عن مجموعة من حارس المرمى مارتينيز الأسباني اللي عطاه كيفو مثل ما نقول إحنا
0: فرصة كبيرة.
2: نتكلم أيضا عن تكلم ديماركو موسم الماضي والموسم هذا، ديماركو 17 مساهمة، 17 صناعة وست أهداف،
0: 18
2: الحين مع امس، يمكن انا مو حاسب مالك،
0: لا أمس. 18 قبل امس،
2: اي 18 وست اهداف مسجل،
0: لاعبين الشباب اسبوزيتو
2: دنفرس غاب الموسم هذا كله، ما كان موجود بالجولات الاخيره، شارك، قاعد نشوفه يعني حتى ما تاثر الفريق بغيابه، لو تارو هداف الفريق، ترام الموسم هذا هداف وايضا ينزل بوسط الملعب يتحرك على الاطراف، كل هذا يحسب للمدرب واللي يقوم فيه بالنسبة حق اللاعبين الأساسيين واللاعبين الاحتياط، عنده صف أساسي بوسط الملعب وعنده صف ثاني اللي أشركهم بالمباراة الأخيرة ومميزين دائما في ظهورهم. تصاريح نارية.
0: سريع سريع سريع، الخدود يلحق بالنجمة إلى دوري يلو، والفيصل يتأهل لدوري روشن الموسم القادم، استدعاء الهلالي ثيو واستبعاد النصراوي كومان مع كامافينجا نجم الريال من قائمة الديوك في المونديال، السد والغرافة القطريين يتنافسان على مهاجم الهلال مالكوم، كيسي بطل آسيا تم استدعاء لقائمة ساحل العاج في كأس العالم، بيرغوني الهولندي ينتهي موسمه مع الاتحاد السعودي بعد قطع في الرباط الصليبي، والاتحاد السعودي يعين الويلزي الخبير مات كروكر مدير تنفيذي لكرة القدم، هذا عنده خبرة في تطوير الاتحاد الأمريكي والاتحاد الإنجليزي وأيضا اشتغل مع أكاديميات ساوثامبتون، واضح أن السعودية طالع وايد قدام بتعيين هذا الويلزي. بوتو ناغاتومو يذرف الدموع بعد سماع اسمه في قائمة اليابان لخامس مرة في كأس العالم. العود ناغاتومو لاعب الانتر السابق
2: الظهيري.
0: مانويل نوير حارس ألمانيا في المونديال، مو شيء غريب. حمزة
1: راح فيها
0: حمزة عبد الكريم.

0: كريم نجم برشلونة للشباب ينضم لقائمة مصر الأولية للمونديال، خبرة مرافقة المنتخب في هذا المحفل العالمي خبرة كبيرة، لهذا خبرة يستفيد منها حمزة عبد الكريم. منتخب البرازيل يجدد الثقة بأنشيلوتي ل 2030، وبرونو يعادل رقمي هنري ودي بروين كأكثر صناعة بموسم واحد ب 20 أسيست قابلة للزيادة، وغوارديولا راحل عن السيتي، ومورينيو قادم لمدريد، وأقرب خليفة له في بنفيكا ماركو سيلفا.
1: الألمان أكثر فريق وأحسن فريق يفوز بالوصافة سواء مع باير مع المنتخب.
0: شكرا محسن،
1: وقرأوا التاريخ.
0: شكرا حمد العثمان. كان ياكم منافش كناني، حمد منافش كناني قاعد يمي. خلكم مع مشوار عبدالله البكور وطلوب، فما لا لقى باكر الساعة 5.
2: انت على الرقم الصح، مارينا تشبهك. جو 94
3: دائما تعرفك،
4: شايف حالك،
5: ركز
2: مارينا.
5: اوكي
2: انت حاليا بمشوار.

0: 6-8 على مارينا
1: فان. انا باخذك مكان واطلع اكيد لازم تقول لي وين بروح.
2: طبيعي
3: شكلك عامل حضرح مشوار ما تدري.

0: مشوار
1: بس المكان هذا خلي يكون انا.
2: ابنس مشاويرك الحين يبتدي
3: مشوار مع عبد الله الكور وطلوب.
4: مشكلة عدم الترتيب هذا. شوف شوف شوف هني هذا واحد
1: اوكي
4: زين وكان الثاني هذا موجود وحتى شيء ثاني كان موجود ايضا
1: هذا
4: باقي هذا بس باقي هذا عرفت
1: هذا
4: انا بس امشي واسكر ملفات
1: صدق شفت انه ترى مثل ما في اغراضنا احنا عندنا او سي دي ترى حتى هذا يعتبر الاو سي دي
4: طبعا
1: حلو انك تشوفه مرتب
4: انت ايش اسوي انا كل ما اخلص البرنامج اصفط الاوراق واسكر الفولدرات واسكر فولدري واحط الماوس على فولدر البرنامج اللي بعدي
1: لا
4: عايزت وانا اسوي كذي ابي احد منهم يتعلم هذا الشيء ما حد يسوي
1: قوي الحركه
4: الوحيد اللي يسكر فولدر برنامجه هو طلال ملك
1: توقعت
4: نغم الصباح باجي البرامج مبطل مو الفولدر مبطل الفولدر والاركايف وبرنامج قبل 10 سنين ايش قاعد تسوي ليش كذي
1: مناف حاط لنا بلنتي كاس العالم 94 مناف
4: اركايف شوف الاركايف حتى الاركايف مبطل
1: كاس العالم جديد الحين
4: مساء الخير اهلا وسهلا انه الاثنين عندنا مو نفس عندهم هما عندهم يوم الاثنين عندنا حسبة يوم أحد
1: أي
4: يعني هما الاثنين يبلشون دوامات في إيه؟ أمريكا والدول الأخرى
1: صحيح
4: ماندي هو اليوم الغثيث
1: اللي ثقيل طينة
4: إحنا خفيف أيه إحنا أخف بوايد منهم
1: تعودنا عليه
4: وأونس منهم
1: أيه؟
4: وأحلى منهم بعد
1: حلو اسمه ترى ماندي
4: ماندي إيه
1: أوكي ماندي ما تبدي فيه ماندي تحس تقص فيه إذا بادي فيه
4: ما يصير لا ما يصير تخيل أو الأسبوع يبتدي بالاثنين
1: لا
4: أصلاً اسمه اثنين
1: أي
4: لازم يبتدي بأحد ما يصير مساء الخير أهلا وسهلا بكم في مشوار من الحين إلى الساعة 8 وسوالفنا الفنية والغير فنية اللي ناخذكم فيها معانا والبداية نسولف معاكم أنتو ثلاث أسئلة في سلة مشوار لهذا المساء السؤال رقم واحد يقول كم صورة سيلفي تاخذ علشان تقتنع بوحدة منهم
1: 17,000
4: عدلي يعني شوف الحين بالفوتوز بالتليفون وارجع تلقى أنت نفس المكان نفس اللبس بس أكثر من لقطة كم لقطة عشان تقتنع بوحدة وممكن تحطها ستوري
1: إذا في ناس من أول لقطة هذول نبيكم صراحة لأن إذا بتصور وايد أدري كلنا بس أبي اللي يقتنع بأول صورة
4: يصير من أول مرة
1: في ناس خبرة
4: معقولة
1: يعرف الزاوية يعرف الإضاءة بس هو واثق ثابت شكيوت أموره زينة
4: يروح عكس الشمس
1: عكس الشمس مع ابتسامة
4: مع الشمس ما تبين الشمس انت مصور الشمس ومصور نفسك اما سؤال رقم اثنين
1: هذا والله سؤال وايد مهم ابي اعرف ايش كثر في ناس تتشابهني او تختلف عني هل انت بالسفر نوعك المرتب اللي مسوي جدولك بالملي قبل السفره ولا تمشي go with the flow عشوائي توصل وتشوف شنو ممكن يكون موجود هناك ولا نفسي اللي مسوي سكاجول بالقطاره يعني ولا غلطه خل نشوف من يخطط حق السفرة ومنو اللي go with the flow
4: أما سؤال رقم ثلاثة قل لنا عن عادة التزمت فيها آخر فترة وغيرت حياتك للأفضل العادة هذه كانت نادي ولا كانت أنك أنت عندك عدد مكالمات تأخذها باليوم وتوقف الباجي يعني قل لنا عن شيء أنت سويته عادة بسيطة ولكن التزمت فيها وخلت حياتك تصير من إلى صارت وايد أحسن من قبل الإجابات كلها على الواتساب على 22-20-94 ابتدأ المشوار وكالعادة البداية أغنية الغروب والاختيار الأول أغنية طلوب مختار أغنية ممكن تقول لي عنها أكثر لو سمحت
1: أغنية جميلة حلوة فيها مشاعر يمكن صاحبة الصوت الجميل كانت موجودة في يوم الأيام في مشوار سمعته وطموحها سمعته شكثر هي تحب تنقي واختياراتها الجميلة أنا شفت هالأغنية هذه لازم تسمعونها خاصة وقت الغروب فيها احساس اصلا وانا قاعد اتكلم الحين لو تسمعون المقدمه بحد ذاتها هي قاعده تتكلم فيها مشاعر واصلا الاغنيه هذه اغنيه خاصه يعني قاعده تهدي ظناها
4: يا سلام
1: وتعبانه على الكلمات فتخيل اذا في كلام كذي ومشاعر ويتغنى بصوت وايد حلو فالنتيجه راح تكون على قولتهم مشاعر راح توصل من القلب للقلب انا لازم اسكت لان اللحن بحد ذاته يخليك تسرح فاللي بدأ مشواره في غروبه الحين طول على الصوت واسمع شوف اختياري راح يكون موفق وايد

اختيار الغروب الأول من ذوق طلوب، الأغنية الجاية اختياري لغروب هذا المساء من ألبوم نزل قبل 11 سنة اسمه حال الأوادم، لفنان قاعد يشتغل على ألبومه ونزل تيزر أنه قريبا جدا راح يكون الألبوم موجود، وراح يكون في اختيارات وايد من ضمنها أكيد أغاني خليجية وايد راح تسمعونها من إشراف الملحن سهم. قاعد أتكلم عن أيمن الأعتر اللي كان منزل أغنية اسمها العادل الظالم.

0: مع عبد الله طلوق.
1: حبيته من غير ما اعرفه.
0: مشوار.
1: ما حبيته من الشاشه.
2: مو دائما نعرف شنو الهديه الصح، بس مع فلاور كارد الموضوع صار اسهل. بطاقه واحده وتتحول لهديه تقدر تهديها في اي وقت. فلاور، بطاقه في الجيب تتحول لهدايا.
0: مشوار.
3: ابتدى المشوار.
4: ثلاثة أسئلة مشوار لهذا المساء تقول: سؤال رقم واحد، كم صورة سيلفي تاخذ علشان تقتنع بوحدة من بين هالصور؟ عد لنا الرقم
5: مثلا. شوف الجاليري مالك الحين، وإذا بالسفر هل نوعك أنت وايد تخطط حق السفرة بالملي ولا تروح العشوائيات ويو جو وذ ذا فلو؟
4: وشنو العادة اللي التزمت فيها آخر فترة وغيرت حياتك وايد للأفضل؟ الإجابات على الواتساب على 22-20-94. بداية راح تكون مع فاطمة اللي تقول: مساء الخير، يا رب تكونوا سعيدين. أهلا أهلا فاطمة، شلونك؟ شو الأخبار؟
6: الحمد لله.
4: بالسفرة أحب أثق باللي مسافرة وياه وأخليهم أهما يخططون وأنا وياهم، بس أكيد في يومين كذي أدري أني بكشت بالجدول وأطلع بروحي لأن ما أحب أمشي بالمخطط وايد. أنا أتفق بصراحة،
5: في ناس شي صح ما يحبون.
4: إيه
5: إحنا نصير دعلة،
4: يصير كنا بلان إنه يلا هذا ايه. واحد اثنين صح. هو مو رايحين نشطب على الديرة، ترى بنسافر مرة ثانية مو آخر مرة.
5: تدري شنو الحزين بالقصة؟ إن أنا أحس فيكم وأنتم ماشيين عني. مثلاً أقولك عبد الله، ترى باكر حاجز المتحف الساعة 7، خلص المتحف نروح، فشوف وياك إنه شنو أنت قاعد تشوفني بلا بلا بلا.
4: لا أنا نايم أصلاً. أنت بالمتحف أنا الحين نايم، عرفت كذي راح يصير. تكمل بالمسج مالها فاطمة تقول: العادة حلوة اللي خليتها بحياتي اني اقلل تفكير واعيش اليوم بيومه، واني ما اتمسك بولا شيء. على قولتك عبد الله امس، let it go. انا قلت let it go،
5: والله حكيم.
4: امس انا قايل انا ما ادري، انا من كثر ما اي let go انا نسيت حتى كلامي، سويت let go. عرفت شوف لي وين. حلو فاطمة انك تسوين اشياء جديدة وتجربين اشياء تنفع معك وتفيدك بالمستقبل. يعني حلو ان الواحد يسوي عادة حتى لو بسيطة، بس تأثر على حياته وتخليه سعيد حتى لو شيء بسيط. ترى
5: حلوة كلمة let it go.
4: اي طبعا
5: عجيبة.
4: اي
5: حلوة تنقال.
4: وهم بعد يعني ممكن تكون عادة ترى وايد بسيطة لدرجة انها ما بي أشوف التليفون قبل لا أنام بساعة مثلا. أبدا أخلي التليفون بعيد، حاط على الشحن وحاط ألارمي حق الدوام وكل شيء، وما أستخدم ولا أطالع التليفون قبل لا أنام بساعة أو ساعتين. ونفس الشيء أول ما أقعد من النوم
5: مريحة،
4: لأن أول ما تبطل عينك وتطالع الأخبار وتطالع شنو قاعد يصير، أنت أوردي عشت بتجهيز مو طبيعي. يعني أنت وصلت مرحلة قلق وايد متقدمة على بداية يومك. بسم الله.
5: صح، في دراسات
4: بعد القهوة،
5: في دراسات تقول وخر عن تليفونك أول شيء، تحس يومك مريح وايد، لأن أنت تتبرمج تقرأ ولا خبر مو زين يومك كله تحسه شيء مقموس.
4: أنا من النوع اللي أصدق حتى الحلم، فما بالك إذا شفت شيء توني قاعد من النوم، خلاص راح أعيش يومي هذا راح يكون بناء على هذا الشيء اللي أنا شفته. أنا طاقتي كذي راح تكون اليوم، عرفت؟ راح أروح على المسلسلات اللي ملينا منها.

0: شوي وايد طحنا يعني. شفنا الاول شفنا الثاني شفنا الثالث مشينا مع الرابع ومشينا وايد مع الخامس وفي ناس منا ما شافوه. قاعد أتكلم عن مسلسل لا كاسا دي بابيل تذكرونه؟
1: هي طبعا اذا ما تذكره اتوقع ان موسيقته واغانيه وترى يعني صار عليه على قولتهم حلبوا المسلسل طريقه لان فيه ترى هم برلين مسلسل
0: بروحه مشتق
1: من شخصيه من المسلسل. هو مسلسل كان وايد ناجح صراحه وسوى طفره وايد عجيبه وخلى الكره الارضيه كلها تسولف عنه. بس الواضح ان كنا فلسوا فقالوا يلا خرج مره ثانيه نجمع فلوس خل نسوي لكم جزء جديد.
0: استغلال المادة لأبعد حد لأن بيسوون جزء سادس وهالمرة راح يكون في فرنسا وتحديدا في باريس ومتحف اللوفر. فيه هناك راح تكون في سرقة شكلها
1: الظاهر الموناليزا. أهم شيء موناليزا. يمكن الخبر الحلو وايد العجيب المسلسل إنه قالوا إن البروفيسور راح يكون موجود. فصراحة هو من الشخصيات اللي حلو إنك تشوفه يعني تستانس يعطي نكهة ثانية بالمسلسل.
0: هو أصلاً المسلسل
1: صح
0: يعني أذكر إن الأجزاء الأولى اللي هو كان فيها كانت أغلب المشاهد إنه بغرفة التحكم اللي هو قاعد ونظارته وشلون جاي يخطط. كان عمل وايد مؤثر وكلنا حبيناه واندمجنا فيه. بس بعض الأشياء حالاتها لما توصل لمكان تنتهي
1: خلاص.
0: خلنا نذكرك بالخير يا أخي. أوه. ليش تعجعج بالموضوع وتكمل؟
1: بيني وبينك حق الناس اللي يحب اللغة الأسبانية شوية إحنا نعطيه شوية ترانكيلا برفابور.
0: إيه.
1: برلين فاموس
0: وكله إيه إيه
1: إيه إيه
0: و فنجا
1: فنجا
0: هيا بنا
1: هيا بنا فنجا
0: أو فاموس بعد هم ينفع ترانكيلو يعني
1: ترانكيلو
0: ترانكيلو
1: ترانكيلو بفابور.
0: في أحد حفظ الأغنية اللي كلنا سمعناها يمكن أكثر من مليون مرة؟ يلا خلنا نسوي تست.
2: Da partizano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partizano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna. Sotto l'ombra di un bel fiore.

0: انت بمشوار مع عبد الله وطلوب.
1: في اغاني اول ما تسمعها يصير فيك ما ادري كنا مو وايد حبيت الاغنيه، ثاني مره يصير فيك ايه هني هالبارت عجبني، ثالث مره اوكي انا هالمقطع بس حابه بالاغنيه. بعدها الايام المتتاليه اللي عقب انت قاعد تسمع الاغنيه كل يوم ومو مستوعب
2: وتصير اغنيتك،
1: وهقول لك تباعا تباعا ايه الصدفه كذي يصير معك. انا صار معي هالموضوع مع اغنيه شيرين،
2: اوكي
1: تباعا مو واحده مرتين تباعا تباعا.
2: اذكر تناقشنا انا وياك ان الاسم بحد ذاته صار فينا اوكي غريب ان واحد يسمي تباعا تباعا، بس الواضح ان اثمرت نتائجها لان قلنا نسمعها تباعا وتباعا
1: وقاعد تزيد مشاهداتها ايضا تباعا وتباعا. باقل من 10 ايام وصلت ل 8.5 مليون مشاهده في يوتيوب، اسرع فنانه عربيه تحقق مشاهدات حاليا وبالفتره هذه هي شيرين. شيرين حتى وهي ما عندها ألبوم الناس قاعد تسمعها بشكل يومي، هي على قوائم بيلبورد قاعد تكون موجودة وبين المراكز العشرة الأولى بين أكثر وأفضل 100 فنان بشكل أسبوعي. ترى شيء وايد صعب أنك تسوي هذا الرقم وانت ما عندك إصدارات جديدة، فالحين فما بالك أن عندها ردة قوية. السنجل الثاني اللي نزل لها في 2026 تباعا تباعا من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما. الأغنية هذه راح أتوقع تكون هم بداية أغاني جاية بالطريق، قالت كل أسبوع ترك راح تنزل سينجل، ننطر الأغاني كلها وهم راح ننطر الحفل اللي راح يكون العودة وين بالساحل الشمالي بشهر 8 صح؟ شهر 8
2: هلا والله
1: اي سولد اوت من الحين اوريدي
2: هلا والله اللي شاري لنا الحين مجهز. اقول لك تباعا تباعا راح تستانس،
1: ما راح تغني حزين هناك. المفروض يعني بص بقى انا عايز يعني كذي الموضوع راح يكون صبري قليل
2: فرفشة.
1: احس وهالاغنيه راح تكون موجوده طبعا راح تكون موجوده. سمعت الاغنيه ملحنها عزيز الشافعي منزلها بوست جاي يغنيها على العود بنسخه الدمو قبل لا تسمعها شيرين. ايش كثر حلوه الاغنيه على العود،
2: حلو
1: يبي لها نسخه ثانيه شيرين غير النسخه هذه، سوي نسخه كذي بس على العود.

0: نورة تقول صح ترى 8.5 نصهم أنا أو أتوقع لا 8 مليون كلهم مني أنا تباع أسمعها.
1: هلو زادوا الفانزات على الأغنية.
0: أتوقع وايد ناس قاعد يعودون الأغنية ومو بس أنا ونورة وأكثر من شخص ثاني. بس الأغنية اللي قبل هذه اللي بدأت فيها العودة شيرين في سنة 2026 كان اسمها الحضن شوك ونفس الفريق بالكلمات والألحان والتوزيع، عزيز الشافعي كلمات وألحان وتوزيع الأغنية من توقيع توما في التوزيع الموسيقي. خلنا نتذكر الحضن شوك شلون كانت ونكمل المشوار معاكم.

0: اليوم الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: من الست للثمان يعني اكيد بسمع مشوار على مارينا اف ام.
2: فنان نحبه وايد ونشتاق له وما ينزل ألبومات مثل الفنانين الثانيين، حتى أغانيه متقطعة صح. مو مستمرة وايد ويسوي فراغ بين الأعمال، يمكن علشان يخلينا نستوعب اللي سواه قبل. ما أدري شنو القصة، بس قاعد أتكلم عن محمد حمائي اللي راح ينزل ألبوم جديد قريبا جدا جدا جدا جدا، لأنه نزل برومو حق هذا الألبوم. البرومو وايد حبيته، بسيط بس عميق وايد. ما في حمائي بالبرومو، في طفلة قاعدة تتمشى وقاعدة تطلع لها موسيقات من أعماله وألبوماته المختلفة من بدأ لين آخر ألبوم.
3: أي.
2: وايد كان حلو،
3: قوي وايد قوي.
2: آخر شيء شاشة فيها حمائي وبس قريبا.
3: That's it.
2: اختصر الموضوع كله، حمائي اللي بدايته من زمان بالمشوار الفني، وعلى فكرة بدأ ككورال وراء أهم النجوم، ويلحن يغني يشرف على أعماله، وكان هم عضو لجنة تحكيم برامج الهواة منهم The Voice Kids. وبصراحة عنده صوت وايد حلو، مصر فيها وايد نجوم، بس حمائي صج صوته مختلف ومميز،
3: وايد مميز. يمكن في شغلة عبدالله صدق لاحظته، على أنه مشواره من زمان، بس ترى عدد ألبوماته 12 ألبوم، هذا الجديد يعني مع الجديد يكون 12 ألبوم. فذا بيدل انه هو ينقي بيكي، ها يعني اللي بينزل ألبوم ينزل يكون تعبان على كل التفاصيل. اتوقع راح يكون شيء خيالي،
2: حريص وايد على اعماله. والحلو ان هالسنه راح يكون في اغنيه ديو، ما يندرى اذا هي راح تكون بالالبوم. انا احساسي يقول انها داخل الالبوم، الديو اللي اعلنوا عنه بشكل رسمي بين محمد حمائي وشيرين. إذا كانت هالأغنية بالألبوم
3: راح تصير جبارة،
2: شيء قوي راح يكون، شيء قوي، لأن من زمان ما سمعنا شيرين بدوتو، ترى من زمان. أي. حيل.
3: أي.
2: آخر واحد ما نبي نذكره
3: يعني، أي نحاول
2: ما نبي نذكره يعني، ممكن نسمعه بس نسمع بس شيرين ونخلي الصوت صفر لما يغني هذاك،
3: أو بالاي
2: ورد نعلي. أي ممكن
3: بالاي
2: أقدر منتجها أنا
3: صح،
2: من غير اي اي تبي منتجها
3: تكفى
2: عشان أقول لهم منو
3: حس راح يستانسون وايد.
2: لا لا مش للدرجات يعني،
3: مش كده يعني. شوف أذكر قبل 13 سنة شفت حفلة حمائي كان قاعد يغني على الستيج، وكانت شيرين جاية الحفلة وقال لها تعالي على الستيج، وغنوا دويتو أغنية حق أغنيته وأغنية حق شيرين.
2: حلو.
3: فأذكر صار فيني أوكي صوتين وايد راكبين يا بعض. فبعد 13 سنة شفت حتى
2: الحين بيصير صج. راح نروح بمشوار بأغاني محمد حمائي من ألبومات مختلفة. البداية راح تكون مع ألبومه اللي نزل في 2003 وكان اسمه خلينا نعيش. خل نروح بهذا المشوار ونشوف شلون كانت اختياراته من ألبوم للثاني قبل لا ينزل الألبوم القادم والجديد في 2026. البداية مع أغنية خلتنا نبتسم وإحنا نسمعها، يمكن من اسمها يمكن من قصتها، بس حمائي قال قصة حلوة هني ترى.

0: الحلو بهذا المشوار انه راح نشوف شلون صوته تطور وتغير حتى اختياراته بالاغاني والالبومات المختلفه اللي قدمها محمد حمائي. البرومو اللي سالفنا عنه مال الالبوم البنت الصغيره اللي قاعد تمشى، ترى هذه بنته اسمها فاطمه.
1: الله
0: حلو الشعر الكيرلي
1: الله يحفظك.
0: شوف الدش

اكونت محمد حماي بالانستغرام راح تلقونه ماسح كل بوستاته، بس موجود البرومو مال الالبوم. شوفوا الابداع الحلو اللي صار بكل بساطه بس بعمق وايد حلو. البوم القادم راح يكون فيه 10 اغاني، واحد منهم اغنيه راح تكون مع شيرين، وفي اغاني وايد من الحان الملحن الراحل محمد رحيم اللي ابداعاته غطت فنانين وايد بالبوماتهم. نبلش المشوار من 2003 نروح ل 2006 وبعدها البومات مختلفه مع حمائي.

0: والله مشوار وايد حلو باغاني محمد حماقي والبوماته. اختياراته كانت وايد ذكيه، يعرف شنو يختار حق نفسه ويشتغل مع منو بالكلمات بالالحان حتى بالتوزيع. عنده صوره عن الشيء اللي بيقدمه ونجح بانه يقدم البومات وايد ناجحه. اكيد مو كل الالبومات كل الاغاني اللي فيها ناجحه، بس في بصمه في اثر باللي سواه بمختلف السنوات والالبومات اللي اشتغل فيهم. ناطرين الالبوم الجديد اللي قريبا قريبا قريبا جدا راح ينزل، واتمنى انه يشتغل مع احد معين في هذا الالبوم.
1: منو؟
0: ابي تامر علي
1: اوكي
0: بالالحان، وودي هم اغنيه من توزيع احمد ابراهيم، ويا حبذا تكون هم من الحانه، لان احمد ابراهيم بالعاده ترى ما يلحن، بس هالغنية لحنها حق محمد حماقي ووزعها حق محمد حماقي. ما أدري شنو السر بهالغنية، بس صج وايد حلوة. لو هتسيب

0: مش وقت على مارينا فام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: مشوار على مارينا فام.
2: الفريق جاهز؟ الفريق متواجد؟
3: جاهز ونص.
2: كفو والله الفريق
3: اللي بالاستديو واللي برا الاستديو.
2: الفريق ثلاثة. ثلاثة.
3: ثلاثة عن ألف ها؟
2: عن ألف؟
3: عن ألفين.
2: كفو والله.
3: نوجوك احنا نوجوك هني في مشوار.
2: نروح حق الواتساب؟
3: نروح حق الواتساب.
2: لأن في مفاجآت راح تصدمك بصراحة.
3: والله قاعد أشوف.
2: إيه.
3: إيه والله شفت.
2: إيه إيه شفت.
3: لاحظت والله.
2: طاحت عينك بعين شو اسمه؟
3: شفت والله.
2: وشفت الصورة اللي وصلت بجروب الفريق؟
3: لا.
2: دش جروب البرنامج.
3: أوه.
2: اللي فيه الفريق.
3: شفت
2: لا
3: والله.
2: لا تقرأ اسم الصورة.
3: قال أدري.
2: خلصت الأسامي؟
3: عندي خبر والله.
2: إنزين خلي يقولوا لنا نرشح لهم أسامي أشياء.
3: يعني عندي ترى عاد خوش فريق والله يعني
2: بس ترى يعني جديد. المفروض الناس شوي تتحفظ على هذه الأشياء.
3: اي
2: صح
3: صح. أنا آسف وايد إحنا قاعد نشفر وايد بس إحنا ولعبتنا تشفر فيه
2: وما نقدر نقول لأن صد صد صج صج هالمرة ما نقدر نقول.
3: اي بس أنتوا راح تدرون تالي.
2: راح تدرون أنتوا كل
3: يمكن تكتبون بعد
2: لأن راح ينزل بوست يعني
3: توقع
2: في أحد الأماكن.
3: اي
2: مو عندنا عندهم عرفتوا يعني منك مكان ثاني
3: راح تفضلون.
2: المهم نروح حق الواتساب. لا تضغط علي شوي ترى اقول
3: اتوقع إيه.
2: اللي يدز لي واتساب الحين يقول لي قول راح اقول
3: شو حولت
2: فلا حد يدز لا حد إيه. يدز واتساب
3: المنقذ مبارك دائما
2: اي يقول مساء الخير عبد الله طلوب وهزار معكم مبارك بس
3: ماكو.
2: وين الباجي
3: وين مسمياتك
2: وين
3: the one and only صديق البرنامج.

0: برنامج نائب الأول لمستمعين البرنامج وين؟
1: الأقدم والأفضل والأحسن وين؟ اختفى الظاهر.
0: يقول أصور فوق 10 صور علشان أقتنع إنها حلوة. هذا بالنسبة حق السؤال الأول مال السلفيز.
1: نقنعي.
0: أما العادة اللي التزم فيها مؤخرا يقول غيرت حياته للأفضل لأول مرة بعد سنين نادي حديد سجلت بنادي كروسفيت.
1: كفو كفو عليه كفو كفو كفو.
0: عندنا هني متخصصين بالكروسفيت.
1: صحيح. صفقني.
0: والهايركس.
1: يس.
0: أي كفو والله. مشارك في بطولات وماراثونات
1: لعبتي
0: طلوب ماراثون
1: طلوب هايركس.
0: ليش اسمه هايركس؟ اسأل شات جي بي تي بعدين قول لي.
1: اي
0: خلص احس فيه وايد تفاصيل احس. يقول لقيت نتيجة اسرع وصار في تغيير بعد التزام 2 شهر. برافو والله مبارك. كفو كفو. واذا ممكن بغيت اسمع. نعم نعم مبارك صدق. لانا دري سمر تايم سادنس.
1: تدري مبارك منو جاي طالعنا من بعيد؟ بنوره جاي خزك.
0: الله يا مبارك هديتني ورحت حق هذه الامريكيه اللي تغني اغاني حزينه وحتى بالصيف تبكي الناس.
1: خربوك ربع الكروسفيت صرت الحين يلا بنوره يطالع.
0: لا يدري محمد عبد لا يدري لا يدري يا مبارك. اغنيه ترى حلوه بسمعك نسخه مو موجوده عندك. هي ريمكس وفيها اشياء شرقيه من نوعها من لانا دري.

0: اصبر انا اصبر
1: انت صج من بعيد.
0: اي من بعيد من بعيد.
1: انا ما راح اقول علشان اسمي نفسي محايد.
0: حلو حلو. ترى الحياه زين،
1: الحياه ممتاز بهذه اللحظات لازم صحيح. تكون محايد
0: صحيح.
1: لان قاعد نسولف عن مباراه نهائي كاس ولي العهد اللي حاليا تبتدي باستاد جابر. المباراة هذه اللي تجمع بين ناديين كبار، نادي العربي ونادي الكويت في هذا النهائي.
0: الصفارة بدت المباراة 7:15 وقاعد ألاحظ وأشوف ما شاء الله الجمهور متواجد في أغلى البطولات، وأتمنى يا رب أن تكون مباراة جميلة وحلوة وفيها أقوال، ومبروك من الحين لأي واحد فيهم.
1: أي أنا أتمنى التعادل.
0: ما يصير
1: ما يصير أدري نهائي زين بالانتيات يعني توصل.
0: أي في حماس يصير. أي
1: فسعد العلي اللي قاعد يسمعنا وداز لنا مسج مساء الورد، يا أحلى وردتين أنت أنت وردة وأنا وردة ما أدري يعني. مشكور سعد مشكور. اليوم الكاس أخضر عرباوي وراح أغني هلا عرباوي هلا.
0: أوه
1: مع قلوب خضر. حلو
0: جمهور العربي قاعد يشارك.
1: سعد العلي اتوقع رايح لمباراة رسمي
0: كفو،
1: او قاعد الحين مبطل التلفزيون وبروحه ما يبي احد ويبي يركز بالمباراة، لانه هو اللاعب رقم 12 هم 11 لاعب هو رقم 12. فكل اللي رايحين ليل المباراة او موجودين هناك او قاعد يتابعونها بالبيت نتمنى لكم مباراة سعيدة وممتعة، وان شاء الله فريقك يفوز، فريقك انت يفوز عاد. اي فريق فيهم ابيض ولا اخضر كيفكم،
0: ما يندرى الكاس وين يروح، يروح كيفان ولا يروح المنصوريه.
1: أي.
0: الاكيد ان اثنيناتهم
1: ما يصير حولي. لا. ما صعبه ها حولي ما يصير ها.
0: كان ودي والله. أي. كان ودي
1: ولكن انا لاعب سابق بس مو كره قدم، فلازم اشجع القادسيه
0: السنه الجايه ان شاء الله.
1: فاليوم انا ما اشجع لا نادي الكويت ولا نادي العربي، انا اشجعهم اثنيناتهم.
0: يستاهلون يستاهلون دام ان الفريقين وصلوا ما حد فيهم خسران. اكيد يكفي شرف لعب الله. نهائي كاس سمو ولي العهد الله يحفظه يا رب. فكل التوفيق للفريقين ونشوف ان شاء الله منو راح يكون الفايز في هذا الكاس الغالي.
1: خوش صوره وصلتني
0: قويه.
1: خوش صوره والله خوش صوره، وشي وايد مهم وحلو قاعد يصير لما دخلوا اللاعبين ارض الملعب في استاد جابر. لاعبين الكويت ونادي العربي داشين الملعب معهم اطفال لابسين زي ابطال الصفوف الاماميه.
0: جميله جميله
1: يعني مبادرة وايد حلوه بصراحه، معنويه ومؤثره وايد، تتكلم صوره تتكلم اكثر من اي كلمه بصراحه. فنتمنى التوفيق للناديين والفايز هو اللي يلعب احسن
0: صحيح
1: او يقتنص فرص يعني الاخطاء اللي تصير من النادي الثاني.
0: والحين في بدايتها اكيد النتائج، اذا احنا في خلال مشوار حطوا جول راح نخبركم ونقول لكم ايش قاعد يصير.
1: احنا لان برنامج خاص بالاغاني والفن والسوالف اللي من هالنوع راح نحط لكم اغنيه حق نادي العربي واغنيه حق نادي الكويت. اوكي
0: نادي الطرفين.
1: اي بس يعني واحد اغنيه واحده يعني.
0: واذا سمعتوا اغنيه القادسيه ترى ما له شغل
1: ما له علاقه ولا هلا مدريد داشه ولا اغنيه برشلونه شكو شنو في. نتمنى ان تكون مباراه وايد حلوه وحق كل اللي موجودين هناك. انجوي عليكم بالعافيه، وراح نقول لكم اول باول شنو يصير بوقت مشوار للساعه 8 اذا اي نادي قول قبل الثاني. البدايه مع اغنيه نادي العربي.

0: مشوار من الأحد للخميس
1: من الساعة 6 للساعة 8 بالليل.
2: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.

0: اليوم الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: مزاجي عليهم مشوار ماي فيفورت.
2: السالفة وين؟
3: وين؟
2: السالفة بأكثر موضوع أمس وصلني دايركت مسج عليه.
3: شو قاعد يقولوا لك فيه؟
2: نبي أغنية بلقيس.
3: أوكي.
2: وين أغنية بلقيس؟ ممكن تدز لنا أغنية بلقيس؟ دشينا يوتيوب ما لقيناها. دشينا أماكن ثانية ما لقيناها.
3: حصري عندنا.
2: كان أقول لهم هذه الأغنية حصريا مارينا اف ام. ممكن تدز لنا الأغنية؟ لا. ممكن ناخذ الأغنية؟ لا. صدق ما يصير.
3: هلو.
2: يعني بلقيس عطتنا الأغنية كمارينا اف ام. بشكل حصري وبث أول قبل حتى المنصات الموسيقية نشكرها على هذا الشيء ولين ما تنزل بيوتيوب يعني أو لين تكون موجودة في المنصات المختلفة بس ليه الحين هي موجودة وين على كلام بلقيس.
4: أنا بلقيس وإنتوا الحين تسمعون أغنية الجديدة الحب يحلي من ألبوم الجديد فقط وحصريا على مارينا اف ام.
2: سمعتوا شنو قالت بلقيس؟
3: مارينا اف ام قالت
2: أغنية موجودة عندنا بس
3: فقط لا غير.
2: فلذلك بناء على طلبكم المستمر الأغنية سمعناها مرة واحدة أمس لازم نسمعها مرة ثانية اليوم. الأغنية من كلمات وألحان علي بوغيث ومن توزيع جلال الحمداوي. أول أغنية من ألبوم بلقيس الجديد اسم الأغنية الحب يحلي. اللي يقدر يصيد اللهجة يقول لي شنو هذه.

0: انت بمشوار مع عبدالله وطلوب.
1: الاسطوانه القديمه موجوده
2: والبدله والطربوش.
1: ايوه
2: كل شيء صار ابيض واسود.
1: ايوه ابيض واسود. هذه فقره ابيض واسود فعليا, لان راح نرجع وايد لورا مثل كل اثنين بالفقره الاخيره. نروح للاغاني الكلاسيكيه الطربيه, واللي نقصد فيها اشياء مثل كذي. لما تسمع موسيقى بهذا الشكل تدري ان احنا وصلنا هذه الفقره الخاصه بالاغاني الطربيه القديمه المكبله الطويله اللي فيها ابداع وموسيقى يمكن وايد ناس ما يسمعونها حاليا, فحلو ان نتذكرها كل اثنين.
2: احس الحين بالسيارة في ناس وايد قالوا الله الله, اي كذي المزاج الحين راح يتغير.
1: وفي ناس قالوا منو شنو هذا. اعرفكم على الفنانة صباح زي العسل, ومنو غيرها

0: في جمل دائما نقولها بس ما ندري انها من اغنية ومو اغنية جديدة، اغنية وايد قديمة من الزمن الجميل.
1: أيه.
0: يعني كنا دائما نقول جميل جمال ملوش مثال،
1: صح؟
0: ولا في الخيال جميل جمال، صح؟ أيه.
1: صحيح.
0: بس ترى هذه اغنية وايد قديمة، غناها مبدع، قدم فن مختلف، فن وايد حلو، فن باقي، حسه غير، اختياراته غير، وموسيقته مختلفة عن أي فنان ثاني. قاعد أتكلم عن فريد الأطرش، صاحب أغنية جميل جمال
1: ملوش مثال
0: ولا في الخيال.

0: عاد الأطرش فنان وهم أخته فنانة، ترى هو مكتشفها اللي اسمها أسمهان.
1: أسمهان وما أدراك ما أسمهان،
0: بيت فني. أسمهان كانت معانا بمشوار من قبل بواحد من الفقرات اللي سويناها يوم الاثنين الأسبوع اللي طاف، كانت أسمهان موجودة صح؟ هالمرة أخوها فريد الأطرش. الأغنية الجاية يا سلام على حبي وحبك، هذه الأغنية من فيلم، وبداية دخول الأغنية قاعدين يتكلمون منو؟ فريد الأطرش وشادية.
2: أنت بتحبي الغنى؟
3: أموت فيه
2: يا حبيبتي.
3: يا حبيبي يا سلام على حبي وحبك،
2: وعده مكتوب لأحبك
3: ولا نمشي الليل من حبك.
2: يا سلام على حبي وحبك،
3: يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
2: يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك، ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام.

0: قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك
1: من هني راح نروح حق فنان ما يتكرر فنان يعني فخر الصناعة الكويتية فنان صج ترك أثر وايد كبير بفنه وباختياراته وبصوته اللي ما يشبهه أي فنان ثاني أتكلم عن عوض دوخي هذا الفنان اللي فيه عنده الحس الكويتي اللهجة الكويتية الاختيارات الحلوة عنده أغاني وايد مميزة راح نروح ببعض منها وأكيد راح أختار البداية مع صوت السهارة هذه الأغنية اللي أغلب الناس يعرفونها عدل ويعرفون فيها إمكانيات صوته الحلوة وحسه اللي صدق كان مميز
2: ضبط لك رينبو

فنان صج مختلف وأغانية حلوة ولليوم تتغنى على فكرة، بس حلو إنه تحفظ الاسم مو بس الأغنية. عوض دوخي عذروب خلي مثلا.

مو أي فنان يقدر يغني أغاني أم كلثوم. لازم يكون فنان عنده صوت، عنده إمكانيات، عنده أبعاد وايد في صوته، وعنده خامة صوت تقدر تخليه يؤدي الأغنية بشكل قوي. عوض دوخي كان يغني أغاني أم كلثوم، وكان يغني هم بجلسات خاصة مع أم كلثوم بأكثر من مكان. شلون كان أداءه لما غنى أغداً ألقاك؟ هذه الأغنية بيّن فيها صوته بكل الأشكال عوض دوخي.

يا زين هالصوت، يا زين هالحس اللي ما يتكرر، صدق فنان بمعنى الكلمة. عوض دوخي نتذكره، نتذكر فنه، نتذكر إبداعاته وهو يغني أغاني صعبة لكوكب الشرق أم كلثوم. من غدا ألقاك نروح إلى حيرت قلبي معاك.

0: هذا الصوت اللي ما ينشبع منه صج، ودك تسمعه على طول.
1: صدق مرة تناقشت مع شخص تبي تعرف قوة الصوت، أرد وأقول إمكانيات قديمة مو نفس الحين، السماعات الاستديو، فلا سمعت جمال الصوت تدريش كثر خامة الصوت ما راح تتكرر.
0: حتى الميكروفونات ما كانت بهال إكويبمنت والأدوات اللي موجودة الحين، وحتى الفلاتر اللي تنحط على الصوت، الروح حق أغنية هم ما تتكرر لأم كلثوم بصوت فنان هم ما يتكرر اسمه عوض دوخي. هني الحس بأفضل شكل صج، يا زين صوته.

0: فقرة الأغاني الطربية والكلاسيكية دائما كل اثنين في مشوار بنهاية المشوار.
1: أنا راح أقوله عليك ترى شوفك بعد شهر.
0: لا ليش؟
1: أنا خلاص من باكر.
0: صدق؟
1: إي والله.
0: لا ما يصير، لازم تقدم طلب خطي ونوافق إحنا والفريق.
1: تكفى وافقوا يا الربع.
0: الفريق.
1: بدعي لك.
0: وافقنا وافقنا. بالسلامة إن شاء الله.
1: حبيبي.
0: كنا معكم في مشوار من 6 إلى 8 كالعادة، أنا عبد الله البكور
1: وأنا عبد المطلب نذر.
0: هزار دائما بالإعداد وحسين غملوش بالإخراج التلفزيوني. نلتقي باكر مشوار جديد إن شاء الله دائما على مارينا FM 94. باي باي.

الوقت مارينا مارينا اف ام 90.4

0: في أغنية بتضحكني كتير قصتها هلأ، مع أنه بوقتها بكتني. كنت حب شخص وكان عندي شغل بمصر، هو سأبت عنده شغل بمصر، فقررنا نلتقي بمصر. ونحن هونيك صار مشكل، قام فل، بس هو مش أنه فل على الأوتيل، ترك البلد وفل. يعني وقتها كسر لي قلبي قد ما انقهرت. وبوقتها كان جاي لعندي محمد رحيم تيسمعني أغاني، وكانت بوقتها حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني؟ ودمرتنا. يعني كيف اجت هالأغنية عبرت عن شو عم حس أنا جواتي، كيف ترجمت هاللحظة هلأ بهالأغنية، وطلعت فاكر من أحب الأغاني على قلبي. والشي الكتير حلو إنه ما قدرت أربطها وما ربطتها بذكرى سيئة. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير.
1: انت بوصلت ساعة كلها أغاني إليسا على مارينا FM.

هذه الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. تابع تغطية برنامج بلنتي لأكبر حدث رياضي ابتداء من 7 يونيو على مارينا فام.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا
4: اوكي
1: مع بداية الساعة 11

0: أرجوك اعفيني.
1: كلام الليل على مارينا اف ام.

خذيت الروح يا كل الروح، سرقت القلب وسكنت العين، صرت ما أشوف غيرك ولا أبي غيرك.

0: ما أراعي بكلامي قواعد اللغة ولا أهتم لأصول الشعر، كل اللي يهمني إحساس يلمسك مثل ما لمسني.
1: كلام الليل.

احنا قصص العشاق اللي يسولفون عنها، واحنا الشوق والوله وقصايد الحب اللي تغنوا فينا وقالوا عنا. اش كثر

اشتاق لك اولا يلي مالك شبيه، يلي مكانك بالقلب وحيد، يلي ماخذني من الدنيا لعالم بعيد.

بين رغبة كبيرة تسكن قلبي أني أرجع معاك مثل ما كنت، وبين صوت فيني يصرخ لا ترى مو مقدر وجودك.

ولا هتشوفك ولا هتسولف لك عن كل اللي صار بغيابك اللي مسهر عيني ومعور قلبي ولا هتشوفك.

بدونك ما أعيش بسلام. عافية أرجع شوف لك أي طريقة بكل الأماكن اللي جمعت بيني وبينك. أشوف صوتك قبل لا أسمعه. حيل أشتاق لك وأوله عليك وما زال فيني شيلك.

0: الكويت
1: للعالم كله. مارينا اف ام.
2: احتفظ فيني لنفسي، محتاج انا منهم احد، ليه اشاركهم بشمسي

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز